0: كيف كانت المباراة؟
1: والباراغواي
0: لما خسرت أحسست بذلك الشغف في مباراة هي كانت الهدف الأول. كنت أحتفل مع المشجعين هنا وكلنا نتمنى لهم أن يفوزوا وفازوا. الآن ستلعبون ربما ضد فرنسا في الدور القادم. مع من ستكون؟ مع الباراغواي. أنا دائما مع الباراغواي من دون شك. أعتقد أن
2: أعتقد
0: أن باراغواي يمكنها أن تهزم فرنسا حتى بكل المهاجمين الذين رأيناهم اليوم بكل الشغف. هذا الشغف الذي يظهره الباراغواي لاعبو الباراغواي فهو يمكنهم أن يتغلبوا على فرنسا ويذهبون بعيدا. شكرا.
1: إذن ربما هذه الحالة يعني فرحة كبيرة بباراغواي وتعاطف كبير أيضا مع هذا المنتخب لأنه ربما لم يكن الطرف المرشح وبالتالي تبدأ المفاجآت في كأس العالم بهذا الانتصار لباراغواي.
3: شكرا لعمرو فهمي. المزيد حول هذا اللقاء بين الباراغواي وألمانيا بعد فاصل قصير.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلن زعلتك
2: العالم. انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب يمديكم تيجون.
4: If football were a nation,
5: elle serait la plus grande du monde.
6: Não importa onde estejas.
7: No matter who you are,
8: la passion al football
9: pertenece.
10: Football unites the world.
11: El fútbol une al mundo.
12: اهلا بحضراتكم مره اخرى في هذا الصباح. الجميع يترقب منتخب المغرب خصوصا في المغرب وجماهير المغرب في ظهورها مرة أخرى في أدوار إقصائية في كأس العالم أمام منتخب هولندا الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء. ينتظر إذن منتخب المغرب منتخب هولندا في دور 32 أحد أبرز لقاءات دور 32 للمنتخبات العربية. بالعودة إلى لقاء الباراغواي وألمانيا، في هذا اللقاء كنا نحذر بأن ما يحدث مع منتخب ألمانيا هو أمر مؤسف، وكنا نترقب بأن منتخب ألمانيا يظهر بوجه مغاير عما ظهر عليه على مستوى أدوار المجموعات. تحدثنا كثيرا عن نقاط الضعف، لكن أيضا كانت الصحافة خلف منتخب ألمانيا بشكل كبير. جيروم وأنت تعلم الانتقادات كانت تطول منتخب ألمانيا، ناجيلزمان، عملية الاختيارات، وجود الأخطاء الدفاعية، عدم انسجام روديغير معته. ونشاهد أيضا بأن ناجيلزمان حاول يتفادى الموقف بدخول أونداف في بداية هذا اللقاء، من ثم غير أونداف وأدخل فولتيمادا وبقي على كاي هافرتز. هل تتفق على وضع الحلول بالنسبة لناجيلزمان في هذا اللقاء؟ وهل وضع الحلول تسبب بظهور منتخب ألمانيا بهذا الشكل أمام منتخب الباراغواي؟
13: I mean
14: حسنا، فيما بعد فمن السهل دائما أن تقرأ المباريات كان علي أن أفعل هذا أو ذاك، ولكن من البداية كنا نقول إن الصحافة الألمانية كانت تنتقد المنتخب الألماني بقوة والمدرب، وهم على حق الآن نلاحظ ذلك. فالمدرب لنقول أنه نحن جيدين ولا نحتاج إلى نصائح والناس على خطأ ويمكننا أن نذهب على سبيلنا وبفلسفتنا، وكان نوعا ما عنيدا في هذه النقطة. وهناك أنا أحس بأنه فيما بين الصحافة والإعلام عامة والمدرب يجب أن تكون هناك علاقة جيدة، ولكن عادة يجب أن يكون هناك مساحة تتلقى فيها انتقادا من الصحافة لكي تصحح. بعض الأحيان هذا يزعزع مجموعة اللاعبين، وقرار أونداف مثلا كان قرارا تتوقعه الناس في ألمانيا، ونفس الشيء بالنسبة لنوير. هناك بعض الأمور لم نكن في حاجة إليها، ما رأيناها على أرضية الملعب يعكس، لنقول أنه لم تكن تشكيلا أو توليفة كنا معتادين عليها، لم يلعبوا معا. فالدفاع كان عليه أن يكون هناك أيضا دفاع على مستوى المدافعين والمهاجمين ووسط الميدان، عليك أن تدافع كمجموعة كمنظومة، وإلا فالأسماء الكبيرة والجودة العالية إلى آخره لا تفيد. ورأينا الأخطاء على مستوى دور المجموعات، وأيضا اليوم في استقبال الهدف، وهذه أخطاء لا ترتكب من قبل الفرق الكبيرة، هذه ترتكب الفرق الساذجة، وأنت تعاقب بارتكابك لهذه الأخطاء. وعلينا أن نكون صريحين وننظر إلى الأمور بصراحة ونعترف بهذه الأمور، ونحن لم نعد من بين منتخبات القمة. علينا أن نقوم بتغيير جذري ونعيد البناء من الجديد. ومن طبيعة الحال السؤال الآن هو حول بعض اللاعبين لم يتم اختيارهم. مثلا أنا لا أفهم مثلا المال سعيد لم يؤتى به وهو لاعب شاب جيد جدا وكان رائعا وسجل 13 هدفا مع كولونيا و11 تمريرة حاسمة، هو لاعب رائع، لماذا لم يستدعى؟ هذا لاعب يمكن أن يغير المباريات بمراوغاته ومهاراته، وهذا شيء مؤسف. كما قلت الكثير من الأمور تكاتفت والآن علينا أن نعمل بشكل جيد جدا بعد هذا الخروج المبكر والمؤسف من كأس العالم. فهذا فيه إحراج للكرة الألمانية صراحة.
12: أنا استمع لي أميري لاعب منتخب ألمانيا بعد هذا اللقاء.
9: He was coming good outside from the second, the first half. We scored direct in the second half. We had enough the ball, but the only thing is we didn't create a lot of chances. We know that Paraguay is a difficult team to play, and at the end it's very good.
12: استمعنا لأمير لاعب منتخب ألمانيا. دعونا نذكر بأن منتخب المغرب سيواجه هولندا. هذا اللقاء يبدو صعب كثيرا على منتخب المغرب، يعتبر لقاء مغاير عن لقاء أدوار المجموعات. الجميع يتمنى بأن يسير منتخب المغرب كما سار في مونديال 2022 كابتن كريم، والجميع يترقب هذا اللقاء لأنه ينتظر لقاء مغاير لكل المنتخبين أمام يعني منتخب ألمانيا، منتخب هولندا، منتخب من طراز مغاير أو من طراز رفيع.
11: أكيد مباراة قمة. المنتخب المغربي صار منتخب يعني مميز، لاعبين على مستوى عالي، لاعبين يعني فنيات كبيرة، إمكانيات بدنية كبيرة، منتخب منظم. هذا شاهدناه في الدور الأول المنتخب البرازيلي، كذلك ضد منتخب اسكتلندي، ضد منتخب هايتي. يعني منتخب حقيقة من أبرز المنتخبات في كأس العالم. ضد منتخب هولندي يعج بالنجوم، يعني حقيقة يعني مباراة قمة. لكن نتمنى طبعا الانتصار للمنتخب المغربي، واعتقد أنه لديه الإمكانيات أنه ينتصر في هذه المباراة، لكن لابد أن تكون يعني في أحسن حضورك، لابد أن تستغل المباراة يعني في تفاصيلها. نتمنى الانتصار للمنتخب المغربي، واعتقد انه لديه الامكانيات.
12: كيف تشاهد هذا اللقاء كابتن احمد؟
15: هي مباراه كبيره بالنسبه لمنتخب المغرب امام منتخب قوي جدا في من الناحيه الهجوميه، ولكن عنده عيوب كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه، وعنده بطء كبير في الناحيه الدفاعيه ممكن يستغلها بشكل كبير اسماعيل سيباري اللي عامل كاس عالم ممتاز، تالق بشكل كبير جدا في دور المجموعات، مع طبعا العناصر الموجوده ابراهيم دياز وأيوب في وسط الملعب، وجود حكيمي ومزراوي اللي أنا أشوف أنه أحد أبرز لاعبي منتخب المغرب في هذه البطولة. منتخب المغرب عبد العزيز وصل لمرحلة كبيرة جدا في كرة القدم، إكسبكتيشن دلوقتي عالي جدا بالنسبة له، خاصة الظهور الممتاز اللي ظهر عليه في مونديال قطر 2022 والستاندر اللي عمله لكل المنتخبات العربية والإفريقية. فأكيد داخل المباراة ديت كل طموح جماهير المغرب بالانتصار والعبور للدور القادم.
12: كل التوفيق لمنتخب المغرب. وصلنا لختام هذه التغطية، أشكر محللي بيم سبورتس كابتن أحمد المحمدي، كابتن كريم حجي، جيروم باتين، شكرا جزيلا.
15: شكرا عبد العزيز.
12: شكرا مشاهدينا على المتابعة، هذه تحية من فريق العمل هنا في بيم سبورتس.

سويسرا. الجزائر. دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. كولومبيا.

دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء.

كرة خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري سجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق

بالوغان بالوغان بالوغان ألدريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة

يسجل جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا في الدقيقة 7 الهدف الأمريكي الرابع.

لنا قادر على العودة. منتخب كوريا يروي قصة فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التصفيق.

الأساليب والتسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي. هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

صلاح في المساحة حلوة قوي. امام شو انطش انطش يا امام انطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه.

هذه كرة الفينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري طال الصبر طال الصبر يا السيباري. اسماعيل جاب الخبر السار. اسماعيل السيباري عندما ألهم العالم بأدائي وروحي الجماعية. يا محمد يا وابي نعم فعل الأسود.

شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

كرة اسماعيل والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. اثقل هزيمة في تاريخ تونس في كاس العالم.

الباي والمرور، باي يا عيني

في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم.

gol, gol, gol, gol, gol. Al Muntahab al Australi يعود ليباغ من جديد بعد السيطرة واستحواذ.

ومن غيره هو هايجين. كل الأفراح للإنجليز تبدأ.

قدير. أراد فرعون، أراد فرعون، أراد فرعون عن طريق إيران كوندا. كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي، كانت الإمكانية لأردا جولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل، مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة. التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم، فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا. بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: بوسطن في ملعب انرجي ستاديوم مجريات المباراة الثانية للسويد ولهولندا في هذه المجموعة.
1: هذه العرضية لسعادة الأيام يا طواحين.
2: Providing the angle and the cross is there and Bobby's there again.
0: طبعا اللي دي فريز انادي با با با با جول.
2: He's got one already. He's got two now. Isak onto Anthony Elanga. Chance to pull one back. Depay onto Somerville.

هذه اللحظات بيذات الأنظار تتجه إلى تورونتو في هذه المواجهة المنتظرة الأوروبية الإفريقية لألمانيا منتخب الكوت ديفوار.

0: تقدم ديوموندي في المراوغة الأرضية، فعلها ليفوريوس.
1: Ball in towards Havertz.

من الشمال المكسيكي من مونتاريا ستاديوم في هذه المباراة في هذه المواجهة من أجل تصحيح المسار ومن أجل الانتصار ومن أجل مشاهدينا التقدم خطوة للأمام.

0: يمشي مرار غيادخل منطقة جزاء عرضية خطيرة على الهدف الأول. 1-0 لليابان.
1: Options ahead of him, around him goes for goal himself, and what a strike that is! Lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net. A second of the game for Ueda.
2: انتهت المباراة. فاز المنتخب الياباني على تونس.

0: بارسا بقى بيعمل عرضية والهدف الأول 1-0 للمنتخب الإسباني. منتظر جدا نتيجة الضغط لامين يامال.
1: داني أولمو back in. Oh, it's bouncing around in there. That was Laporte. Oh, and they're going to score. It is Oyarzabal, whose goals were crucial in qualifying.
0: بورو يرزب كرة عرضية على القائم الثاني وحده كوكوريا بالرأس صعبة على الهدف الثالث. الهدف الثالث من أويارزابال.
2: هنا الكرة الثابتة، هنا المحاولة، بين عرضية، فرصة بالرأس، خطرة، الرابع يصل للمنتخب الإسباني. نتيجة كارثية وكبيرة في المباراة.

بلجيكا تندفع، كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية. الله على كرة على الطائر جميلة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو سالميكرز. كرة الآن ستلعب طويلة عالية إلى المنطقة، خطيرة بالرأس. الله تيبو مرة أخرى، كورتوا ينقذ بلجيكا. لا يمل، لا يتوقف، كرة جميلة ممتازة. الله الله،

0: التوعد مع التاريخ في هذه المباراة. نيوزيلندا أمام مصر هنا في رحلة البحث عن الفوز الأول لكلاهما.
1: Good running behind. Goalkeeper does well to stand up at the near post and make the save.
2: Towards Sun with the header, and New Zealand have the opening goal.
3: Oh, it's a lovely floated ball. It's flicked on. Schubert with fine reactions, denying McCowart.
4: محمد هاني عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم جاءت عن طريق زيكو.
0: هي لعبتك تمريرة. هي لعبتك. هي لعبتك. هي لعبتك. هي لعبتك. ولا يهمنا صلاح عندنا. ولا يهمنا صلاح عندنا. هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني. هو ده المصري. هو ده المصري. يقدر يقدر المصري. يقدر يقدر.
4: ولا زالت لمنتخب مصر. الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله يا مصر. الله يا مصر. الله يا أرض الحضارة والتاريخ. نعم هي للتاريخ. مبروك للمنتخب المصري محبينا وأنصاره وعشاقه.

0: Si jaloux.
1: Argentina.

0: outside.
1: Little Arsham Pin. Menace il cuore d'attaccatomba. Forza l'attese! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! واحد صبر! نعم! فليفتح التاريخ ذراعي! فليشهد العالم على لحظة! ليدون المجد رقما للخلود! دعني لا أسميك اليوم! بل أسميك التاريخ نفسه! راح لي وراح تقدم للصورة عندك ورمازال ليوفي تميد

0: واحدة من المباريات التي نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم. وقبل المتعة نتمنى فيها التوفيق للمنتخب العراقي في مواجهة صعبة وفي مواجهة كبيرة جدا أمام المنتخب الفرنسي، أمام واحد من أكبر وأنجح منتخبات العالم.
1: Mbappé qui hérite de ce ballon.
2: Oh oui, Mbappé qui hérite de ce ballon et qui vient déclencher.
3: توقفت بشكل رسمي بسبب سوء الأحوال الجوية.
0: كل شوارب لملا. ما الذي جرى يا باسل؟ ما الذي حدث يا باسل يا تحسين؟ ما الذي أصابك؟
4: تلعب هنالك لأوليزي ديمبلي، جول الثالث أوليزي وديمبلي، وجول ثالث أهداف المنتخب الفرنسي. لحد الآن صارت النتيجة 3-0. ديمبلي يسجل أول أهدافه، ثنائية من كيليان مبابي وثالث من عثمان ديمبلي.

0: استفاقت استفاقت الأسود.
1: Noosa going in there, Haaland couldn't take it either.

0: في هذا المكان كرة قائمة للأردن مرت وسددت ووصلت. الله سجل يا تاريخ.
1: Isn't it in the favour of Algeria?
2: Mahrez with the corner, headed towards goal and in, and Algeria get the equaliser, and it's the substitute Nadir Benbouali who has made it 1-1 with a powerful header.
1: Absolutely the reason he has been brought onto the pitch.
0: لا شك يا شعب ينتظر كرة من ضربة ركنية خطيرة. الله لقد فعلتها الجزائر. محاربو الصحراء يتقدمون يواصلون يستمرون. لقد فعلتها الجزائر فعلتها الجزائر تقدمت الجزائر.

0: كانسيلو هنا راح بالعرضية تصويب. الله كنت أعلم أنك قادم للانتقام.
1: A farewell may be approaching, but the legend is not finished yet.
2: نونو جول الظهير الأيسر الأفضل في العالم.
1: كريستيانو رونالدو. Just felt as though this FIFA World Cup was not quite complete.
0: هذه الكرة التي تصل بهذه الطريقة. الله

0: on the way. Rafael Leão, who smashes in number 5.
1: المنتخب الذي تعادل في بداية المشوار ها هو ينتصر في الجولة الثانية بخماسية ثنائية منها لهذا الاسم الظاهر.

في بوستن ستاديوم يتزين هذا الملعب بألوان المونديال. يدخل الإنجليز في مشوار رحلة إيجاد النجمة الثانية ويصطدمون بمنتخب غانا منتخب البلاد.

0: اهلا بكرواتيا، اهلا ببنما.
1: هنا في تورنتو في كندا في ملعب اللقاء.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

بهذه الطريقة. الله الله الله الله متى يدك يا تاريخ كولومبيا تلوح، متى يدك يا تاريخ.

لا زالت واعدة الفرصة القريبة تصويب. الله الله الله الله على الأوزبك على المنتخب الذي يأتي لكتابة التاريخ.

ماتيراتي، جاتوزو، هذه الضربة، الضربة، الضربة، الله، هذا الزلزال، هذا الزلزال.

المنتخب النرويجي فعلوها الفايكينج يصطادون الأسود. والهدف الأول يأتي للمنتخب النرويجي 1-0.

طيارات النرويج. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند.

أنت استثنائي. هالاند يسجل، هالاند يضع الكرة في الشباك.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، دي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ركنية داخل منطقة الجزاء ومحاولة أولى خطيرة جدا خطيرة جدا. مانويل نوير التاريخي

يبدا اساسيا بافلوفيتش وانميتشا امامهم فلوريان فيرتس كاي هافيرتس لور والسانية وفي المقدمه يبدا دينيس اونداف اساسيا في هذا اللقاء وفي مباراه اليوم ويسعى لتسجيل هدف اخر يقترب من خلاله عن صداره هدافين هذه البطوله. في الجانب المقابل اورلاندو خيل في حراسه مرمى الباراغواي متوقع بأن نشاهد كثيرا وأن نذكر اسمه كثيرا أمام خوزيه كانالي غوستافو كوميز كاسيريس في الجهة اليسرى وفي الجانب الأقل هنالك جونيور ألونسو بكرة ومحاولة لمصلحة باراغواي التي تبدأ المباراة بطريقة مثالية. في الوسط خماسي أندرياس كوباس ماتياس جالارز واللاعب بوبادية للجهة اليمنى ميغيل ألميرون الشري لاعبي باراغواي في الجيل الحالي وفي الجهة اليسرى خوليو أنسينسو وفي المقدمة هنالك جابرييل أفالوس. هذه هي تشكيلة المنتخبين على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي مباراة اليوم اللقاء الذي يأتي في إطار مباريات الجولة الثانية ومرحلة الدور 32 والمواجهة رقم 74 في بطولة كأس العالم التي تواصل حضورها المميز وأرقامها الكبيرة وتسجل حتى هذه اللحظة 219 هدف في المباريات الماضية مواصلة الرقم الكبير المسجل على مستوى معدل الأهداف في المباراة الواحدة. بداية فيها إصابة للاعب منتخب باراغواي في وسط الميدان من خلال هذا التدخل القائد غوستافو غوميز لاعب فريق بالميراس البرازيلي ساقطا في أرضية الملعب. المشاركة الأولى كانت في روسيا 2018 خروج من الدور الأول بالنسبة لكيميش، بعد ذلك في قطر 2022 أيضا خروج من الدور الأول وكرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة ألمانية تصل إلى أونداف أمامية تأتي عن طريق اللاعب دينيس أونداف لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية المحاولة اللي كانت عن طريق أونداف هداف المنتخب الألماني في هذه البطولة برصيد 3 أهداف سجلها في المواجهة الأولى أمام كوراساو وفي المواجهة الثانية أمام منتخب كوت ديفوار وفي تلك المباراتين كان بديلا نزل في لحظات أخيرة من أحداث ذلك اللقاء أولا أمام كوراساو سجل وصنع ومن ثم بعد ذلك أمام منتخب كوت ديفوار ونجح في تسجيل هدفين قلب من خلالهما الطاولة للمنتخب الألماني. كرة تعود إلى مانويل نوير أمامية عن طريق حارس الباير ملعوبة في الجهة اليمنى تصل إلى لور والسانية ساني يبحث عن تقدم وانطلاقة لمسة بعد ذلك إلى كايا فيرتس من افتتح الأمور وكان حاضرا بثنائية في المباراة الأولى تعود لمصلحة ميتشا لازالت مستمرة وقائمة إلى الجهة اليمنى من جديد إلى كايا فيرتس يعيد المحاولة لمصلحة القائد كيميش لمسة بعد ذلك في وسط الميدان الآن يوناتان تا إلى روديغير إلى كرة في الجهة اليسرى نتايل براون أو هذا فيرتس فيرتس يتقدم يبحث عن دخول عرضية داخل المنطقة وكرة فيها إبعاد إبعاد يأتي عن طريق القائد أو هذا كانالي خوزي كانالي هو من يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية أولى لمصلحة الألمان. كانالي كانالي كانالي في المكان المناسب ملعوبة داخل المنطقة لكن حارس المرمى نوير يتصدى نوير يتصدى ويبعد تعود من جديد تصل في الجهة اليمنى إلى ألميرون ألميرون يتقدم كرة لمصلحة باراغواي

0: انسيسو هو انسيسو هو انسيسو. والله ان المانيا ما راح تنسيسو اليوم, والله ان المانيا ما راح تنسيسو اليوم. يا خوليان يا خوليو يا خوانيتو يا كل شيء جميل. لا زالت مستمرة وقائمة, الرغبة حاضرة, لكن غابت الفرص, غابت الفرص. الميتشو الميتشو غابت الفرص, نعم, لكن الحظ يغيب في اللقطة الماضية من كرة الميتشا التي اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان, وصلت إلى ركلة ركنية, ركلة ركنية على يمين الحارس أورلاندو خيل, ركنية لمصلحة منتخب ألمانيا. المحاولة الركنية السادسة مدري السابعة, لكن إلى الآن إلى الآن إلى الآن في النائبات قليل, ما أكثرها حين تعدها. عادت من جديد, وصلت إلى لورو السني سني عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية, لازالت مستمرة وقائمة. كنش كنش كنش كنش, لكن هنالك خل, هنالك خل, هنالك صديق, هنالك رفيق, هنالك حارس مرمى خطيرة أمامية, ومانويل نوير يتدخل, مانويل نوير يتدخل ويبعد الكرة. والمحاولات الماضية يبعد الكرة والمحاولة, عادت ألمانية من جديد, لازالت مستمرة وقائمة. أمدوفوهو جلال, جيد جيد جدا حتى الآن, جيد جدا حتى الآن. لقطة الماضي لا وجود فيها لخطأ, وأن وجد فهنالك ركلة حرة وتسلل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم, نعم. كاي هافيرتس متسللا متسللا في هذه اللقطة, لكن أيضا لا وجود للخطأ. نعم, برافو لكاسيرس, تدخل مثالي جدا من كاسيرس. باراغواي التي ظهرت يعني منهارة تماما في مباراة الافتتاحية أمام المنتخب الأمريكي, أظهرت تماسكا كبيرا جدا أمام المنتخب التركي, وحضورا دفاعيا رائعا في مواجهة استراليا. واليوم هنا في هذا اللقاء تتقدم على ألمانيا في شوط المباراة الأول بهدف عن طريق اللاعب أنسيسو. تعود الكرة لمنتخب ألمانيا, يوناتان تا يلعبها إلى كيميش, لمسة في الجهة اليمنى, سني يبحث عن التقدم, ما مخلي جونيور ألونسو. شوف شوف شوف شوف شوف شوف التدخل, شوف جونيور ألونسو, شوف جونيور ألونسو لاعبي أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي. كرة ألمانية داخل منطقة الجزاء الآن, وصلت سهلة عند حارس المرمى خل, لا يتركها إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة ركنية جديدة للمنتخب الألماني, يعني كل الركنيات الماضية كانت على يمين الحارس, هذه على يسار الحارس. راح نشوف نتيجتها, مين اللي راح ينفذ, مين اللي راح ينفذ. غالبا فلوريان فيرس هو اللي ممكن أن ينفذ الكرات في الجهة اليسرى. لا والله كيميش أيضا, كيميش أيضا, كيميش أيضا هو اللي راح يلعب الكرة الركنية. ربما المحاولة الأخيرة في شوط المباراة الأول للمنتخب الألماني, تأتي من ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أورلاندو خيل, يتركها كيميش لناتانييل براون, براون الظهير الأيمن ينفذ من الجهة اليسرى, واليسر ينفذ من الجهة اليمنى. عرضية داخل منطقة الجزاء, خلف التوقيت المناسب, خلف في التوقيت المناسب, أورلاندو يتصدى ويرتقي ويسيطر على الكرة. والمحاولة الماضية كما ذكرت ربما آخر محاولات الألمان في شوط المباراة الأول الذي يشهد مفاجأة حتى الآن. نعم مفاجأة حتى هذه اللحظة, لكن هنالك ربما محاولة أخيرة. براون على مستوى التقدم, عودة بالكرة من جديد, وصلت إلى بافلوفيتش, تغيير الاتجاه اللعب في الجهة اليمنى, عرضية من كيميش, إبعاد في
1: سنخرى وناحي مزراوي, وناحي من جديد,
2: ولا زالت مغربية توقل. دومفريس في التغطية قطع الطريق أمام اللاعب بلال الخنوسة ونصر مزراوي, رمية جانبية للمنتخب المغربي, رمية تماس للمغرب. فانيك يعود داخل أرضية الملعب, يعود ليشغل مكانه, كرة بتعود مغربية في وسط الملعب, نصر مزراوي في وسط الميدان, لمسة مغربية, نقلة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المغرب عن طريق عيسى ديوب. ديوب يمرر كرة, عودة إلى الخلف, لدينا تمريرة من اليمين نايل العناوي ينقل كرة من الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية تماس لهولندا، أشرف حكيمي القائد صاحب الأدوار إن كانت دفاعية وإن كانت هجومية بتأثيرها الكبير. فرصة كانت خطيرة من أشرف اللي كان قريبا من إحراز هدف السبق وكان قريبا من هز الشباك الهولندية. كرة منقولة من فانيك، يرسل كرة عالية طويلة سامرفيل، الكرة طالت تتحول بعد ذلك وما زالت نصير مزراوي يشتت الكرة بتعود لهولندا. دوفرس عنده كرة لكن نصير موجود، مزراوي كان موجود، راسية بلال، خنوس لإسماعيل، سيباري، كرة لعز الدين، يسعيد خرافنبرغ لمنتخب هولندا أمام بوعدي، تتحول الكرة هولندية فان ديفين والتصويب على كريم رافو. هنا ياسين بونو، ياسين يا ياسين بونو يتصدى، هذا أول اختبار لهولندا، هذه أول تسديدة مؤطرة لمنتخب هولندا في هذا اللقاء. نعم هذه أول تسديدة مؤطرة لمنتخب هولندا في هذا اللقاء. ركلة ركنية، ستنفذ الركلة الركنية للمنتخب الهولندي اللي حاول في اللقطة الماضية. منتخب هولندا كان قريبا من إحراز هدف السبق، من إحراز هدف التقدم عن طريق فان ديفين. قوية كانت الكرة، قوية كانت التسديدة، ركلة ركنية لمنتخب هولندا على يمين الحارس ياسين على يمين بونو. بروبي بروبي حكم اللقاء يشير إلى تنفيذ الركلة الركنية في هذه اللحظات لمنتخب هولندا. شاهد الكرة وشاهد لاعب منتخب هولندا، عرضية ترسل عالية بعد ذلك ياسين في التصدي، لك الخط خط نعم خط موجود لياسين بونو في الكرة الماضية. فاول أكد الشارة ويلتون لسامبايو. هنا بروبي من أمامي أو خلفه كان ياسي بونو، وبعد ذلك الخطأ على بروبي في اللقطة الماضية. بروبي اللي أخذ مكانه في التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى أمام اليابان لم يبدأ أساسيا في خيارات هذا الرجل رونالد كومان مدرب على مستوى المباريات التحضيرية. لم تكن هناك قناعة كبيرة بأداء هولندا، لكن مع انطلاق البطولة تنامت هذه القناعة، لا سيما بعد الفوز على حساب منتخب السويد بالخمسة. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الظاهر. فانيك يلعب كرة باتجاه خرافنبرغ، فانيك نثنك التقدم في وسط الميدان لمنتخب هولندا، لمسة إلى جاكبو، نثناكي، فرانكي ديونغ، ملعوبة الكرة عالية، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. بوعدي راح، بوعدي تقدم، بوعدي مرر، اسماعيل صيباري لكنها سهلة من فيرجيل فان دايك، ينقل هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب إلى رمية التمس. جاكو الكنترول لم يكن بالصورة المثالية. رمية التمس للمغرب، شادي رياض عندها كرة في وسط الميدان مرة أخرى للمغرب. نصير، مزراوي، بوعدي، أيوب بوعدي، ما زال لمسة في وسط الملعب عن طريق نصير، مزراوي تمريرة، ديوب، عيسى، شادي، بوعدي، وصلت الكرة من الطرف الأيمن، مقولة كرة بعد ذلك هنا في اليمين لمنتخب المغرب. بوعدي أيوب يلعب الكرة في الوسط عن طريق نايل عناوي، عند الكرة الرأسية كانت خطيرة. بوعدي لأشرف حكيمي في الطرف الأيمن، أشرف مازال يتوغل، أشرف الكرة بتعود بعد ذلك هولندية، جاكبو لكن كرة مقطوعة، فرصة مغربية بينية، هو طالت تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى ممتازة كانت التمريرة. ركلة مرمى لمنتخب هولندا الصفاري، وفرصة لو سلم الكرة الصفاري لفعل ما فعل بمنتخب اسكتلندا، ذلك الهدف الجميل، الهدف المبكر في ذلك اللقاء. كرة منقولة عن طريق فرانكي ديون، كرة مقطوعة تتحول مغربية، فرصة للأسود، فرصة للأسود فان هيكر، لكن الكرة ما زالت، وصلت انطلاقة، فرصة تصويبة لكن إلى خارج الملعب. أوه يا عز الدين يا أناحي، هذه الفرص لا تأتي كثيرا، هذه الفرص لا تتكرر كثيرا، هذه الفرص إذا ما أردت أن تذهب بعيدا عليك أن تستغلها، عليك أن تستغل هذه الفرص عز الدين ناحي والتزيد في الوقت الذي كان ينتظر إبراهيم دياز تمريرة. لكن هذا تدخل قوي من فان هيكر، هنا تدخل قوي، سنشاهد إن كان الحكم سيعود ليشر بطاقة صفراء على فان هيكر. لكن فرصة، هذه ثالث فرصة للمغرب في هذا الشوط، هذه ثالث فرصة للمغرب في شوط المباراة الأول، فرصتان كانتا حقيقيتين للمنتخب المغربي، واحدة من العناوي وأخرى من أشرف، بينما كرة عز الدين أناحي بالرأس ممتازة، لمسة من عز الدين، أناحي ما زال نائل يطلب الكرة في اليسار، عز الدين أناحي والتمريرة، إبراهيم يا إبراهيم، إبراهيم يا دياز، يلعب له كرة في الوسط عن طريق أشرف، أشرف عن طريق بلال الخنوس، بعد ذلك لمسة أشرف إبراهيم دياز، عنده كرة في وسط الملعب، عودة للخلف عن طريق فؤادي قبل النهاية بدقيقتين، هل يكون الأسود زهير؟ هل من صوت يسمع ويدوي كل العالم؟ تدخل كان موجود على فان دي فين الخطاب لمصلحة أشرف حكيمي، خطأ لأشرف حكيمي في اللقطة الماضية. أداء مميز في الشوط الأول لمنتخب المغرب، السادس والسابع التصنيف في هذه المواجهة. هذا أشرف حكيمي اللي كان يطالب أيضا بإشارة بطاقة صفراء على فان دي فين، خطأ للمغرب، خطأ للمغرب، خطأ ليوسود الأطلس، خطأ في هذه اللحظات من ركلة ثابتة، كرة ستنفذ مغربية من أجل هدف أول. من سيحلق؟ من سيحلق بالمغرب؟ من سيسجل المغرب؟ من سيتقدم للمغرب؟ من سيعطي هدف فيه فرحة للمغرب من ركلة ثابتة عرضية؟ فرصة هي، اسماعيل، يا اسماعيل، يا صباري، يا صباري، الجماهير المغربية صبرت كثيرا، يا صباري، الجماهير المغربية انتظرت كثيرا، عطفا على الفرص التي شاهدناها، عطفا على الفرص التي اغتربتم فيها، عطفا على الفرص التي كنتم قريبين منها، عطفا على الكرات التي كان بالإمكان أن تسجل في مرمى الطواحين. هنا حسرة لهذا المشجع المغربي على ضياع فرصة كانت قريبة وقريبة جدا. إسماعيل صباري وصول متأخر للكرة الماضية من إسماعيل، الوقت المحتسب بدلا من الضايع، يشارف على الانتهاء، بعدي بالرأس الكرة من بروبي، بروبي ولا تمريرة، بعد ذلك دومفريس، لكن عيسى ديوب في التغطية، والكرة السهلة عند الحارس ياسين بونو، وهنا صافرة تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هولندا لا شيء، المغرب من كان أفضل أيضا لا شيء. ألقاكم عن طلاقة بداية الشوط الثاني.
3: Marcador al medio tiempo: los Países Bajos 0, Marruecos 0.

0: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش.
1: كل صيف انت اللي تختارون.
2: كنا عارفين النتيجة
3: وهالمرة حنا اللي بنقرر
1: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
4: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
3: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش شعرك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
2: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
1: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: يا عيال هذه أعلى زعلتكم
11: الآن. أنتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
12: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

0: If football were a nation,
1: elle serait la plus grande du monde.
2: Não importa onde estejas.
3: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, perteneces.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une al mundo.
6: أنا زي
7: أهلا أهلا
8: الأخبار خمسة أربعة جاي أهو
9: فيرست أوف أول وات واز ذا كانت أون هاي ثانك يو
10: جايكم أنا
11: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد يا أحبة الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قناة بي سبورتس، ورحب بكم إذا مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هنا المغرب أمام هولندا في ملعب مونتير ستاديوم، حيث شوط المباراة الأول، وحيث هذه الصورة الجميلة التي تظهر على واحد من أجمل ملاعب هذه البطولة. هنا الملعب الذي انتهى فيه شوط المباراة الأول بالتعادل من دون أهداف، لكن مع أفضلية مغربية في الشوط الأول وفرص خطيرة للمنتخب المغربي أمام منتخب هولندا. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات من زمن شوط المباراة الثاني، أو هنا في بداية شوط المباراة الثاني. تذكير بتشكيلة المنتخبين: فير بروخن، نيفناكي، فيرجيل فان دايك، فان هيك، فان ديفن، فرانكي ديو، خرافنبرغ، دومفريس، جاكبو، بروبي، وسامرفيل. في الجانب الآخر ياسيبونو، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، نصير مزراوي، هناك نايل العيناوي، عز الدين وناحي، أيوب وعدي، بلال الخنوس، برايم دياز، واسماعيل الصباري. هذه الأسماء في تشكيلة المدربين: رونالد كومان الواضح في الصورة من جانب هولندا، ومحمد وهبي من جانب منتخب أسود الأطلس منتخب المغرب. ماذا يحمل شوط المباراة الثاني في طياته، وماذا يحمل في أخباره؟ هل من متأهل يعرف في الوقت الأصلي من الشوط الثاني من هذا اللقاء، أم أن المباراة تذهب إلى شوطين إضافيين مثل ما حدث في مواجهة الباراغواي أمام منتخب ألمانيا، ألمانيا التي ودعت هذه البطولة. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب هولندا، تدخل كان موجود لبرابي في اللقطة الماضية، وبطاقة صفراء من نصيب اللاعب عيسى ديوب. عيسى ديوب يتحصل على البطاقة الصفراء. منتخب هولندا فقط محاولة واحدة في شوط المباراة الأول بتسديدة اللاعب فان ديفن، من سدد الكرة الأخيرة والوحيدة لهولندا في الشوط الأول. عيسى ديوب وبطاقة صفراء. جماهير المغرب والأجواء هنا في ملعب مونتير ستاديوم على وقع الإيقاع، هنا في المدرج المغاربة يريدون أن يشاهدوا إيقاع لاعبيهم داخل أرضية الميدان، وهم يحتفلون بهدف أول. بينما في الجانب الآخر هولندا هنا في ركلة ثابتة لمصلحة الطواحين، طواحين هولندا. سامرفيل يرسل كرة طويلة عالية باتجاه فان هيك، منقولة كرة من فان ديفن لكنها سهلة عند حارس المرمى. طبعا فان هيك اللي انتقل إلى فريق توتنهام، لاعب سابق لفريق برايتون، ومع توتنهام الكثير طبعا ما بعد كأس العالم سنسمع الكثير من الانتدابات والانتقالات وحمى الشائعات بالنسبة للأسماء والنجوم، لكن هذه البطولة هي مكان كذلك للكثير من لا أقول كشافي الأندية، لأن أصبح العصر الآن لدينا كرة مغربية ممتازة. الكرة في الطرف الأيسر، عز الدين أوناحي، لمسة، تمريرة، حكيمي في التمرير، بوعدي، بوعدي والتسديدة لكن بعيدة. بوعدي واحد من اكتشافاتها بالبطولة أيضا، يعني على مستوى بوعدي يلعب بشكل مميز مع فريقه. أيوب بوعدي مع نادي ليل، لكن هذه التسديدة كانت بعيدة إلى خارج الملعب، لكن هو أيضا واحد من الأسماء اللي عليها العين عيون الكثير من الأندية. كرة منقولة، نبقى في أجواء ما يحدث، نبقى في أجواء المونديال وأجواء كأس العالم، ويا لها من أجواء البطولة التي يلتف حولها الجميع، من كان عاشقا محبا لكرة القدم ومن لم يكن كذلك. كرة للمغرب وصلت عن طريق أشرف حكيمي في وسط الميدان، لدينا لمسة، تمريرة إلى الخلف منقولة عن طريق بوعدي، بوعدي لأوناحي، أوناحي في لمسة، تمريرة بعد ذلك
في وسط الميدان لمصلحة منتخب المغرب عن طريق المتقدم شادي رياض. نصير مزراوي ينقل كرة في وسط الميدان لمنتخب المغرب. منقولة كرة في اليسار مغربية. التقدم من الطرف الأيسر. بوعدي عند كرة أيوب. كان بالإمكان أن يتقدم المغرب في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لمسة عن طريق عز الدين. أوناحي عودة إلى الخلف. لمسة وتمريرة عودة إلى الخلف مرة أخرى. كرة ما زالت مغربية. ديوب إلى نايل. العناوي ينقل كرة لأوناحي. أوناحي العناوي. عناوي من جديد. التمريرة لعيسى. ديوب إلى شادي. رياض في التقدم. شادي عنده كرة في الوسط. شادي يبحث عن زميل. تمريرة لبوعدي. أيوب إلى نايل. العناوي مرة أخرى. المغرب في الحيازة. المغرب في التقدم. أشرف في الانطلاق. أشرف في التمرير لمن؟ تمريرة ممتازة. لمسة أخرى. نقلة إلى عز الدين. أناحي أناحي أناحي. يا لعيب يا لعيب. ممتازة لإبراهيم. إبراهيم يا دياز. والتصويبة لم تأتي. ممتازة كانت النقلة وممتاز هذا التدرج في صنع الخطر وعملية كسر الخطوط من جانب منتخب المغرب بهذه التمريرات القصيرة. كرة منقولة عن طريق الخنوس. بلال. أشرف. بلال. عز الدين. أوناحي من الطرف الأيمن. كرة ما زالت مغربية. التمريرة لأشرف. حكيمي في نقلة. لمسة بعد ذلك في وسط الميدان. المغرب من شادي. رياض إلى نصير. مزراوي إلى إسماعيل. صباري عنده كرة في وسط الملعب. صباري يا صباري. اللمسة عودة إلى الخلف مرة أخرى. ما زالت مغربية. التحضير بهذا الشكل. التحضير بهذه النقلات. بهذه الثقة الكبيرة. وبهذا التحكم. وبهذا الاستحواذ. وبهذه الحيازة وبهذه الفنيات من لاعب منتخب المغرب. إبراهيم دياز في لمسة. عز الدين وناحي في تمريرة بينية لكن لا تمر. نثناكي في التغطية. بروبي بالراس. تتحول الكرة من جديد. هولندية أصبحت مغربية. نقلة للأسود. وأسد من الأسود. وأسد من الأسود. أشرف يا لعيب الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه الكرة ضاعت. وكم من كرة ضاعت. وكم من كرة تمنعت. وكم من كرة للمغرب رفضت. ياهي كرة من عز الدين. أوناحي لأشرف. أشرف في التقدم. أشرف في التسديدة. ولكن العارضة عارضة المكسيك وقفت مع الهولنديين. عارضة المكسيك وقفت مع الهولنديين في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة. المغرب يمتع. المغرب يتألق. لكن الجماهير المغربية تريد هدف. الجماهير المغربية تريد وصول. الجماهير المغربية تريد أن تهتز الشباك الهولندية. 6 محاولات مقابل 4. 2 ما بين القائمين والعارضة مقابل واحدة لمنتخب هولندا وهي الوحيدة في الشوط الأول. أكد تتفاعل الجماهير المغربية. نقلة بعد ذلك في وسط الميدان. أيوب. بوعدي. براس. دونفريس. نصير. مزراوي. الكرة بتعود مرة أخرى. الكرات في الأرض أفضل للمغرب لأن هولندا تتفوق في الكرات العالية. هنا جاكبو راح. جاكبو التمريرة لكن تغطية من أشرف. حكيمي ما زال. حكيمي عنده كرة مقطوعة من سامرفيل. يتقدم سامرفيل. أيوب وعدي غطى. أيوب يا لعيب. لعيب أيوب وعدي. أيوب وعدي رائع رائع رائع رائع. أيوب وعدي عدى في اللقطة الماضية لكن تدخل كان موجود من فانديفيل. ولا سامرفيل كان يطالب بوجود خطأ. حكم اللقاء ويلتون سامبايو كان قريبا في اللقطة الماضية. أشار بأن الكرة ما فيها شيء. هذه اللقطة ما بين أشرف وسامرفيل اللي كان يبحث عن خطأ. كرة بتعود عن طريق أشرف. حكيمي لمسة باتجاه إبراهيم. دياز عنده كرة في وسط الميدان. عز الدين. أوناحي. المغرب دقائق في شوط المباراة الثاني مثالية لكن ناقص الهدف. ناقص الهدف لمنتخب الأسود. ينقص المغرب هدف عطفا على ما قدم. عطفا على ما استحوذ فيه. عطفا على من على ما صنع من خطورة تحديدا في كرة أشرف حكيمي. نقلة عن طريق عز الدين. أوناحي يمرر كرة في وسط الميدان. عز الدين
أوناحي ما زال، عز الدين أوناحي، عودة إلى الخلف من جديد، النقلة عن طريق عيسى ديوب، يمرر الكرة، تمريرة في الطرف الأيمن عن طريق إبراهيم دياز، يا دياز دياز يتقدم في الطرف الأيمن، دياز لعز الدين، أوناحي يبحث عن مساندة، الإسناد يأتي من أشرف، وأشرف عنده كرة بعد ذلك من عز الدين مقطوعة من فان ديفين، غطى في اللقطة الماضية، تتحول هولندية سريعة من سامرفيل، سريعة من هولندا، تقدم من جاكبو، عنده كرة من الطرف الأيسر، جاكبو يحاول فيها، جاكبو يريد المرور، جاكبو يتوغل، جاكبو يرسل كرة لكنها مرت بعيد، ركلة مرمى لمصلحة أسود الأطلس، ركلة مرمى للمغرب في الكرة الماضية، ركلة مرمى للمغرب، المغرب ومسيرة حفزت منتخبات إفريقيا والمنتخبات المتوسطة لمواصلة العمل في مزاحمة الكبار وتقليص الفارق بينهم وبين المنتخبات المصنفة، بينما يصنف دفع أشرف، ضاعت على أشرف حكيمي في اللقطة الماضية، فان ديفين تدخل ممتاز من فان ديفين، تدخل كان ممتاز من فان ديفين، بينما بروبي يحاول فيها وكان متسللا، لكن ياهي فرصة، أخشى على المغرب الندم من ضياع الفرص، نعم أخشى على المغرب الندم من ضياع الفرص التي لاحت، من ضياع الفرص التي حضرت، من ضياع الفرص التي كان فيها المغرب قريبا من إحراز هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء. كرة منقولة عن طريق أشرف، وإن هبت رياحك فاغتنمها، نعم هذا النوع من المباريات الإقصائية، نعم يا مغرب، كرة منقولة عن طريق نصير، مزراوي عندها كرة في وسط الميدان، التمرير في الطرف الأيسر للمنتخب المغربي، عودة إلى الخلف من جديد، هل يولد فجر المغرب هذا اليوم من المكسيك؟ هل يولد فجر المغرب هذا اليوم من المكسيك؟ يا إبراهيم يا دياز، تقدم في وسط الملعب خرافنبرغ، لكن يا السعيدة المغربي، كرة من شادي، نقلة في الطرف الأيسر، إسماعيل، سيباري عنده كرة، سيباري يلعب كرة، أول إفريقي يسجل في ثلاث مباريات على التوالي، إسماعيل سيباري، نقلة من الطرف الأيسر مغربية، والكرة مغربية، والمحاولة مغربية، والاستحواذ مغربي، والخطورة مغربية، والرغبة مغربية، والتقدم في كرة مغربي عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن، حكيمي في لمسة، عز الدين إلى أشرف، حكيمي تقدم، مازال الكرة بتعود من جديد لمصلحة المغرب في وسط الملعب، عودة إلى الخلف، منقولة كرة عن طريق أيوب، بعدي عز الدين، أوناحي نقلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي، الأقصى اليسار، التحضير في كرة من بلال، الخنوس عنده كرة، مازال خنوس في كرة عرضية، فرصة مغربية، لكن الثناكي في التغطية دفاعية، مازالت الكرة، فرانكي ديونغ يشتت كرة، لاب عادت المغرب، عادت الأسود، بلال يا بلال، تصويبة تاتي، ولكن فير بروخن يتمكن من كرة الخنوس، رائع المنتخب المغربي، رائع المنتخب المغربي، هو الأفضل أمام هولندا، هو الأروع أمام هولندا، هو الأخطر أمام هولندا، هو الأقرب من أمام منتخب هولندا، نعم هذا ما قالته الدقائق الماضية، تقريبا ساعة لعب من عمر المباراة ما بين المنتخبين، المغرب أفضل في كل شيء، المغرب أخطر في كل شيء، كرة منقولة، سامرفيل يتقدم لهولندا، هولندا تريد أن تضرب الآن، كرة منقولة عن طريق جاكبو، جاكبو عنده كرة مازال، جاكبو يحاول فيها من الطرف الأيمن، عرضية الآن ترسل، لكن التغطية من نصير، تتحول الكرة دومفريس والتسديدة، التغطية مغربية، التقدم من بلال، خنوس لكن تمريرته خاطئة، يا سعيدة خرافنبرغ، بتعود الكرة من جديد، لمصلحة المنتخب الهولندي من خرافنبرغ، طالت، نعم وإلى خارج الملعب إلى رمية ترس، رمية جانبية، رونالد كومان هو كان يعلم كما أنت تعلم يا رود بأن منتخب المغرب لديه من الحلول ولديه من الإمكانيات ولديه من الأسماء ولديه من المواهب ما يقارع فيها هولندا،
نعم الأمور تغيرت. شهدنا اليوم اليابان كانت قريبة من الإطاحة بالبرازيل لولا عودة روح السيليساو. شهدنا الباراغواي تفعل الكثير أمام منتخب ألمانيا حتى أنها أقصت المشاف. جماهير المغرب من أجل إحياء الذكرى ومن أجل البقاء على قيد الحلم على قيد المونديال. كرة بتعود عن طريق عيسى ديوب، عندها كرة في الوسط، لمسة من الطرف الأيمن، إبراهيم تمريرة، أوناحي نقلة، إبراهيم تقدم، لمسة مغربية، حكيمي في كرة تتحول مرة أخرى، عز الدين أوناحي، أوناحي يمرر كرة وصلت إلى أشرف، أشرف بعد ذلك في وسط الملعب، النقلة من الطرف الأيمن، حكيمي ما زال، تمريرة هنا في اليمين، عز الدين أوناحي، نايل عناوي. وصول بعد ذلك عن طريق أنايل العناوي، يمرر كرة إلى الطرف الأيمن، منقولة كرة باتجاه أشرف، حكيمي، ديوب، أيوب، بوعدي لأشرف، حكيمي في كرة، حكيمي في لمسة، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى، التمرير هنا في اليسار عن طريق نصير مزراوي بش... يا سلام، الله الله الله، صبار يا فنان، هي لا لا لا لا لا بعد. أوه ما أجمل المغرب وما أروع المغرب وما أجمل أداء المغرب وما أخطر المغرب أمام الهولنديين. المغرب هنا عن طريق إسماعيل صباري أمام فان هيك، أمام فان هيك، هنا المرور السهل، هنا المرور السلس، هنا العرضية، لكن هناك فيرجي فان دايك، جدار هولندا، نعم هو جدار هولندا. فان دايك غطى في اللقطة الماضية، كرة من ركلة ركنية ستنفذ مغربية عرضية خطيرة. الله الله الله الله، ما هذا ما هذا وما كل هذا، يتساءل فيربروخن وتتساءل هولندا، كل هولندا، ما هذا المغربي وما يفعله المغربي في هذا اللقاء؟ كانوا أقرب، كانوا أخطر، وما زالوا هم الأخطر. هنا من ركلة ركنية ضاع الكثير، ولكن هنا لتعويض ما ضاع، ضاع الكثير لكن هنا لتعويض ما ضاع، عرضية لكن التغطية موجودة، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية مجددا، ركلة ركنية لمصلحة المغرب. أشرف حكيمي على التنفيذ، أشرف من أجل هدف، أشرف من أجل هدف، حكيمي في ركلة ركنية أخرى، حكيمي من ركلة ركنية جديدة، التقدم من شادي، التقدم من عيسى، التقدم من إسماعيل، ركلة ركنية مغربية في القائم الأول. أيضا فرانكي ديون دائما يختار القائم الأول، أشرف حكيمي في التنفيذ، طبعا الكرات العالية يتفوق فيها لاعب منتخب هولندا. ركلة ركنية الآن ستنفذ لمصلحة المنتخب المغربي مرة أخرى، أشرف حكيمي مجددا على تنفيذ الركلة الركنية، حكيمي يرسل كرة هذه المرة عالية لكن بعيد، بعيدة هذه المرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخب هولندا، وكأنها عاصفة مرت على الهولنديين هذه اللقطة وهذه الكرة لتصدى. اليوم هولندا تدين لحارس المرمى فيربروخن، هذا ليس فيربروخن في هذا اللقاء، هذا إدوين فاندرسار. بالنسبة لهولندا اليوم هو إدوين فاندرسار الحارس الموجود هنا في هذا اللقاء. فيربروخن مرة أخرى يلعب كرة باتجاه فيرجيل فان دايك، نيفناكي، رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات لمنتخبي، برافو محمد وهبي، حقيقة المنتخب المغربي وبكل الحياد في هذا اللقاء قدم لنا صورة مميزة جدا، قدم لنا منتخب بالإمكان أن يذهب بعيدا. كرة منقولة لمنتخب هولندا، نصير مزراوي أمام سامرفيل، بعد ذلك من شاد رياض، تشتت الكرة، الكرة بتعود مرة أخرى، سامرفيل أراد الهروب لكن لا هروب أمام نصير، الكرة تتحول من الطرف الأيمن إلى خارج الملعب ركلة مرمى. أي تركيز وأي روح، أي تركيز وأي روح
وأي فدائية في لحظة أخيرة. وهنا من جانبي نصير مزراوي أمام سمرفيل، اللسان حالة، قاتلوا من أجل فرحة شعبكم بروح أبناء المغرب، بعزيمة أسود الأطلس، بإصرار الرجال يمكن أن تفعلوها. ومن صنع العجب في قطر بإمكانه أن يكرر في المكسيك، فمع المغرب لم يعد المستحيل مستحيلا، ولا الأحلام بعيدة ولا الأمال معقدة، فالمستحيل لم يعد مغربيا ولم يعد له في التراب المغربي مكان. نعم المغرب تقارع الجميع. فيرفروخن بمبدأ الأمان يلعب كرة الآن إلى زميله في الطرف الأيمن، كانت التمريرة وليس إلى خارج الملعب، وصلت من فانيك، بينما هنا خرافنبرخ يسقط ويتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. رايندرز يتابع لاعب منتخب هولندا، بينما قد نشاهد تبديلات في قادم الدقائق في تشكيلة المدرب رونالد كومان، حتى مخرج المباراة ذهب بالصورة إلى البدلاء، لأن هولندا خطورتها غير موجودة في هذه المباراة. وبالتالي النظرة على البدلاء في دكة بدلاء منتخب هولندا. المغرب قبل أن يتغير شيء، التغيير الأول هو في نتيجة، التغيير الأول في تقدم مغربي، التغيير الأول هو في وصول، التغيير الأول هو في توفيق. بعدما عاند الحظ منتخب المغرب، وقبل الحظ وقف الحارس فيربروخن حارس مرمى هولندا ليرتدي قفاز إدوين فاندرسار. أيوب فؤادي التمرير من نايل عناوي ينقل كرة باتجاهية عز الدين وناحي عندها كرة، ما زال لمسة مغربية أخرى عن طريق لاعب المنتخب المغربي، منقولة كرة في الطرف الأيمن، وصلت بعد ذلك في اليمين. يقولون بأن هولندا هم أرباب الكرة الشاملة، هم عشاق الاستحواذ، لكن ما نشاهد الآن أن المغرب هم من يستحوذون أمام هولندا، أمام أسياد الاستحواذ في عالم كرة القدم. المغرب هي من تستحوذ، المغرب هي من تسيطر، المغرب هي من تشكل الخطورة والخطر الأكبر. لكن الأدوار الأقصائية هي فوز، هي انتصار، هي عبور، وبالتالي المغرب يجب الاستفادة عليها من الفرص الكثير التي ظهرت. كرة تتحول سهلة عند حارس المرمى فيربروخن، نيثناكي تمريرة باتجاه فيرجل فان دايك، لمسة هنا في اليمين، فان ايك يلعب كرة نقلة بعد ذلك من سامرفيل. شاهدوا حالة هولندا تشاهدها في هذه الصورة.

0: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، تي أم جي، بناة المستقبل.
1: هلا هلا هلا سيدي.

هذه فرصة أشرف حكيمي التي صدمت في العارضة، أخطر كرات شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. التسديدة من أشرف حكيمي، وحسرة ضياع هذه الفرصة. هولندا ستجري تبديل في هذه الأثناء، بينما الاطمئنان على سلامة أشرف حكيمي. نعم، هولندا تبديلان في تشكيلة هولندا، تبديلان إذن في تشكيلة منتخب هولندا. كوب ماينر سيدخل لاعب اليوفي، في خورست سيدخل بديلا أيضا في تشكيلة منتخب هولندا. في خورست إذن سيدخل، وكوب ماينرز هما البديلان في تشكيلة منتخب هولندا. صورة جميلة جدا على هذا الملعب، وللمغرب في المكسيك ذكريات قبل 40 عام في هذه الأرض. كتب المغرب فصلا تاريخيا للكرة المغربية.

قادر أرضية ملعب في خورست، هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. هل سيعود بالأربعة المدرب رونالد كومان؟ يستأنف اللعب مرة أخرى يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. 20 دقيقة تتبقى على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. المغرب وهولندا تعادل من دون أهداف في مباراة فيها الأفضلية مغربية وفيها التقدم مغربي من طرف إسماعيل الصباري، لكن فانيكا في التغطية تشتت هذه الكرة وتلعب بالراس لمنتخب هولندا. سامرفيل يحاول فيها، سامرفيل في التقدم وفرصة الهدف الأول لهولندا. هولندا تتقدم بأول أهداف في المباراة، هولندا تسجل عن طريق جاكبو الهدف الأول في هذه الأثناء. إذن هولندا في الفرصة الوحيدة في هذا الشوط الثاني سجلت وتقدمت أمام منتخب المغرب. هولندا هدف، المغرب نشيب. هكذا سارت الأمور وهكذا أصبحت الأمور هنا في هذا الملعب. إصابة جاكبو، طبعا جاكبو لا يحتفل، لاعب الذي فقد مولود قبل ساعات من هذا اللقاء. وهنا نشاهد لاعب طبعا اللي كان هناك تأثر كبير في الساعات الماضية، وهنا بهذه الصورة جاكبو ليسجل سادس أهدافه في بطولة كأس العالم تاريخيا، يتقدم لمنتخب هولندا بالهدف الأول. هولندا هدف، المغرب لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن بهذا الشكل وبهذه الصورة. أرسلت هذه الكرة، تقدم سامرفيل في اللقطة الماضية، بعد ذلك سقط سامرفيل، تابعها جاكبو، سددها في شباك بونو ليسجل المنتخب المغربي هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء. المغرب هدف أو هولندا هدف لشيء منتخب المغرب. هذه اللقطة وهذه التسديدة وهذا الهدف الأول الذي كان يبحث عنه المدرب رونالد كومان. هولندا تتقدم في نتيجة على الرغم من فرصة وحيدة فقط في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الآن كيف سيتعامل منتخب المغرب مع هذا التأخر؟ هنا كرة تصل في وسط الملعب عن طريق فؤادي، والتمريرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية. سامرفيل وانطلاقة السريعة، جاكبو في المتابعة، يسجل لمنتخب هولندا. وفرحة هذه الهولندية هنا في مدرجات ملعب موتير ستاديوم. عيسى ديوب ينقل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي. نايل عناوي يمرر كرة هنا في اليمين، تبديل قادم في تشكيلة المغرب. طلبة كانت بوجود خطأ على فان ديفين، بينما إبراهيم دياز يلعب هذه الكرة. كويتو تيمبر أو طبعا لاعب كوب مينرز دخل، ودخل أيضا في خورست، لكن هناك تبديل في تشكيلة المغرب. اللاعب أنس صلاح الدين هو من سيدخل بديلا في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب المغرب. هذا أشرف حكيمي يلعب الكرة عن طريق عيسى ديوب، التمرير في وسط الميدان، لمسة بينية ممتازة، الكرة عز الدين، وناحي يسقط وخطأ على فرانكي ديوم في اللقطة الماضية. خطأ في اللقطة الأخيرة. تبديل في تشكيلة منتخب المغرب، شادي رياض يغادر أرضية الملعب، أنا صلاح الدين هو من دخل بديلا. كرة منقولة مغربية، ربع ساعة أخيرة. إبراهيم دياز عنده كرة، إبراهيم، المغرب من أجل العودة، المغرب من أجل التعديل. منتخب هولندا الآن يتراجع، كرة تصل عن طريق نايل بوعدي، عنده كرة في وسط الملعب، بوعدي ولمسة من الطرف الأيمن.

0: كرة لدينا تمريرة بتصل الكرة هناك سقوط لكنها تتحول من جديد لمنتخب هولندا. حكيمي, نصير, مزراوي, عيسى ديوب, نقلة في الطرف الأيمن, الكرة ما زالت عز الدين وناحي, عندها كرة في وسط الميدان عن طريق أيوب بوعدي, يلعب كرة بوعدي من جديد, تمريرة في الطرف الأيمن لمنتخب المغرب, تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية, خطأ كان موجود لأشرف حكيمي, الركلة ثابتة تلعب الكرة لمصلحة المغرب, عز الدين وناحي والمرور ممتاز, عز الدين في لمسة إبراهيم دياز, الكرة بتعود بعد ذلك مغربية ما زالت من أجل عودة بالكعب تنقل, بوعدي بوعدي بوعدي يا بوعدي بوعدي, والتمريرة خطيرة مغربية لكنها إلى خارج الملعب, ركلة ركنية في هذه الأفلام, ركلة ركنية, ركلة ركنية لمصلحة المغرب عن طريق عز الدين وناحي. ربع ساعة أخيرة, المغرب من أجل عودة, المغرب من أجل نهوض, المغرب من أجل تعديل, عز الدين وناحي على التنفيذ, عز الدين وناحي من الركلة الركنية كرة تنفذ بالرأس ونتاتي لكن مبعدة تتحول وما زالت الأسوى العرضية تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب, رمية جانبية مغربية, رمية تماس للمنتخب المغربي في هذه اللحظات عن طريق بوعدي, بوعدي يمرر كرة في وسط الميدان, لمسة بعد ذلك في اليمين بلال خنوس, خنوس والعرضية, فرصة مغربية, هناك سقوط من إسماعيل الصباري, لا وجود لخطأ بإشارة حكم الإيقاف, طالت الكرة الماضية وتحولت إلى رمية تماس, المغرب يحاول أن يضغط الآن, هذه كرة بلال الخنوس عرضية باتجاه إسماعيل صباري, كاد أن يصل لكن طالت الكرة الماضية وتحولت إلى رمية جانبية, فرصة للمنتخب المغربي, دومفريز ورمية تماس لهولندا, رمية جانبية لمنتخب الطواحين, إسماعيل صباري مرة أخرى, كرة جديدة بينما هناك تبديل فيما يبدو في هذه اللحظات, بل تبديلان في تشكيلة المغرب, جسيم ياسين يدخل بديلا في تشكيلة المنتخب المغربي في هذه اللحظات, وسمير المرابط هو البديل الآخر أيضا, بوعدي وغادر أرضية الميدان, هذه التبديلات, بوعدي غادر, إبراهيم دياز غادر, دخل المرابط ودخل ياسين جسيم, هذه أيضا تبديلان في تشكيلة المدرب محمد وهبي, ديوب عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن, نقلة في اليمين, وصول بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق سمير المرابط, سمير يلعب له كرة سيباري, الكرة تتحول من فرانكي ديونغ لهولندا في خورست, عادت الكرة مرة أخرى مغربية, تقدم من الطرف الأيسر لكن هناك إصابة, هناك إصابة لأخرافنبر, حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه اللحظات, إصابة أخرافنبر, هذه اللقطة ما بين خاكبو وسامرفيل, وهذا الهدف اللي سجل سامرفيل لي أو سجل خاكبو لمنتخب هولندا, هدف لم يحتفل به اللاعب خاكبو, كما ذكرت اللاعب الذي فقد طفلة, فرحة الجماهير الهولندية بهدف السبق وبهدف التقدم خاكبو, بالمناسبة 6 أهداف سجلها اللاعب خاكبو رفقة منتخب هولندا. خاكبو. أرقام مميزة بالمناسبة مع منتخب هولندا. لعب خاكبو خروج لخرافنبرغ يغادر أرضية الملعب. عملية الإسقاط في هذه اللحظات. كرة منقولة للمغرب. لدينا تمريرة عز الدين أوناحي إلى عيسى ديوب. المغرب وتسع دقائق من الوقت الأصلي. المغرب من أجل عودة. المغرب من أجل إحياء أمال. المغرب من أجل انتفاضة في قادم الدقائق. أمام هولندا كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى. لدينا تمريرة مغربية من نصير. مزراوي يلعب كرة في الطرف الأيسر. التحضير بكرة من اليسار. ما زالت مغربية. بينية ممتازة لكنها سهلة عند حارس المرمى. بعيدة كانت الكرة الماضية على جسيم ياسين. جسيم يا ياسين وكرة عن طريق الحارس فيربروخن في وسط الميدان. في خورست مزراوي يسعيد الكرة للمغرب. كرة تصل ممتازة في وسط الميدان. مغربية مغربية نقلة عن طريق القائد. نقلة عن طريق أشرف حكيمي من الطرف الأيمن. جسيم والمرور لم يكتمل. العودة إلى الخلف. النقلة بعد ذلك في وسط الميدان. لمسة باتجاه إسماعيل بعيدة على صيباري. يسعيد خرافنبرغ يتقدم فيها الهولندي. الهولندي إلى خاكبو. جاكبو في التقدم. جاكبو في المحاولة. جاكبو في تمريرة من الطرف الأيسر. ما زالت هولندية. يسعيد المغربي هنا بلال يقل كرة في وسط الميدان للمغرب في وسط الملعب. التقدم بعد ذلك عن طريق عز الدين. أوناحي يتقدم في وسط الميدان. عز الدين وتمريره هنا في اليمين. جسيم ياسين عز الدين أوناحي. تقدم بعد ذلك من سمير المرابط. المرابط كرة في اليسار. صلاح الدين يلعب كرة إلى بلال. خنوس لإسماعيل. صيباري عودة إلى الخلف للمغرب. ما زالت للمغرب نقلة في وسط الملعب عن طريق نايل. عيناوي باتجاه أشرف حكيمي يمرر كرة هنا في اليمين. الكرة مستمرة مغربية عن طريق أشرف حكيمي في وسط الميدان. يرسل كرة ساقطة لكنها سهلة عند الحارس فيربروخن. سهلة الكرة عند الحارس فيربروخن حارس مرمى منتخب بولندا. تمكن من الكرة الماضية. ترسل هذه الكرة عالية. مزراوي خطأ على سامرفيل. خطأ على سامرفيل في اللقطة الماضية. تبديل قادم فيما يبدو أيضا. نعم تبديل قادم في تشكيلة منتخب هولندا. كوينتي تيمبر سيدخل بديلا. تيمبر من يلعب لفريق مارسيليا فريق الفرنسي هو من سيدخل بديلا في هذه اللحظات. ملعوب الكرة عن طريق عز الدين. أوناحي هناك ست دقائق متبقية. أشرف حكيمي في وسط الميدان. مغربية عن طريق نصير. مزراوي يتقدم في وسط الميدان. تمريرة بينية لكن تغطية دفاعية. فرانكي ديون في وسط الملعب. اللمسة هنا من الطرف الأيمن. الكرة تنقل هنا بعد ذلك عن طريق المتقدم دونفريس. عندك كرة مازال عرضية لكن نصير. مزراوي غطى نصير. تعود لمنتخب المغرب. وصلت في وسط الميدان من الطرف الأيسر. ترسل هذه الكرة طويلة من مرابط. ممتازة الانطلاقة من إسماعيل. صيباري تقدم لكن هناك فيرجن. ويا له من فان دايك. هولندا معه تشعر بأمان. نعم فيرجن فان دايك. هولندا معه تشعر بأمان. هذا الفان دايك اللي غطى في اللقطة الماضية وقطع كرة كانت عن طريق إسماعيل صيبان. خطأ لمنتخب هولندا. التبديلان في هذه الأثناء. تيمبر وهاتو وهما البديلان في تشكيلة منتخب هولندا. جورل هاتو وتيمبر. بينما من جانب المغرب رحيمي سيدخل في هذه اللحظات وناحي وغادر أرضية الملعب، وراح يدخل أيضا في تشكيلة المنتخب المغربي شمس الدين طالبي. شمس الدين طالبي، خنوس يغادر أرضية الملعب، يرمي بكل أوراقه نحو الهجوم. الآن المدرب محمد وهبي، سفيان رحيمي، بينما فان ديفن، خرافنبير، غادر تيمبر وهاتو، يدخلان في تشكيلة منتخب هولندا. كرة تصل مغربية من الطرف الأيسر، ترسل هذه الكرة عالية بالرأس، تتحول الكرة عن طريق تيمبر. تيمبر من اليمين، الكرة إلى رمية جانبية لمنتخب المغرب، رمية تماس، رمية جانبية للمنتخب المغربي. حكم يبدأ العد، بينما الرمية الجانبية تنفذ عالية، تتحول الكرة من دومفريس، فرانكي ديونغ. منتخب هولندا يريد أن يسجل الثاني، يريد أن يحسم أمر التأهل، لكن تغطية موجودة مغربية، وبعد ذلك تتحول وما زالت قائمة لهولندا. منتخب هولندا يريد حسم الأمر، وكاكبو هنا في كرة تسديدة، ولكن الصدمت في عيسى ديوب وتحولت إلى ركلة ركنية لمنتخب هولندا. ركلة ركنية لمنتخب هولندا في هذه اللحظات. أذان التبديلان في تشكيلة منتخب المغرب، بينما ركلة ركنية كومينيرس على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب هولندا. على يمين حارس المرمى ترسل هذه الكرة عرضية بالرأس، بعد من عيسى ديوب، رأسية مغربية، تقدم في وسط الميدان، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى تلعب الكرة في الوسط لمصلحة المنتخب المغربي، تقدم في وسط الميدان، ممتاز اللمسة، تمريرة سفيان رحيمي، عنده كرة سفيان، ما زال رحيمي في لمسة، نقلة بعد ذلك إلى سفيان رحيمي من جديد. مطالبة كانت بوجود خطأ، مطالبة كانت بوجود خطأ، صابت إسماعيل صباري في اللقطة الماضية. إسماعيل صباري وقع على أرضية الملعب، هذه اللقطة. وهنا تيمبر، تدخل على اسماعيل الصباري، جماهير المغربية تترقب كرة عن طريق عيسى ديوب، يلعب كرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المغرب عن طريق أشرف حكيمي. نايل العناوي ينقل كرة باتجاه عيسى ديوب، ديوب في وسط الملعب، بتصل الكرة من عيسى ديوب مرة أخرى عن طريق أشرف حكيمي والتمريرة، لكنها عادت إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية. دقيقة أخيرة، كم سيضيف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع؟ المغرب من أجل العودة، المغرب من أجل إحياء الأمال، المغرب من أجل البقاء في المونديال. لمسة في وسط الملعب مغربية، نايل العناوي، نصير مزراوي، تمريرة في الطرف الأيسر، الكرة ما زالت 6 دقائق أضافة، بينما الرأسي، أوبا، الله
1: لا هيبة أكبر من هيبة الأسود، إذا انتفضت الأسود.
0: بشخصية أسود، لديكم فريق بشخصية الكبار بهذه الصورة بهذه العرضية راسية من عزة. المغرب يعود، المغرب لا يسقط، إنه أشد من أن يلين، إنه أقوى من أن يسقط، إنه المغرب حينما يلتفت فانتفاضة هذا المغرب كانتفاضة الأسود. نعم، راسية من عيسى، ديوب يعيد المغرب إلى البطولة. عيسى يا عيسى يا عيسى، وتسلم راسك يا عيسى، لسان حالي كل مغربي، لسان حالي كل مغربي في كل مكان في المغرب، في كل مكان في أرض المغرب الكبير. يا الله، يا لها من لحظة، يا لها من لحظة، ويا لها من دقائق، ويا له من هدف. عيسى يا عيسى يا عيسى، المغرب هدف، هولندا هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. هدف لهدف هنا في موتيري، كانوا الأجدر في أن يسجلوا، كانوا الأجدر في أن يتقدموا. نعم، ارفع راسك أنت المغربي، هكذا يقول العاشق، بينما من أجل الثاني، بينما من أجل الثاني يحاولون، يتقدمون، يضغطون، يريدون الثاني في هذا التوقيت، يريدون التأهل في هذا التوقيت. كرة منقولة في وسط الملعب، اللمسة، التمريرة، لكن التغطية كانت موجودة، بتعود من سامرفيل، تتحول بعد ذلك من تيمبر، من الطرف الأيمن كرة إلى خطر، يصفر حكم اللقاء في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود، رونالد كومان، محمد وهبي، جماهير هولندا وجماهير المغرب وجنون المونديال، جنون كأس العالم. خطة لمنتخب هولندا، كوب مينيرس على التنفيذ لمنتخب هولندا في هذه اللحظات. ركلة ثابتة، كرة ترسل عالية باتجاه فيرجيل فان دايك، بالراس إلى خارج الملعب، خذها يا ياسين، ركلة مرمى لمصلحة الأسود، ركلة مرمى لمصلحة المغرب. ياسين بونو، طويل الكرة، ملعوبة لمصلحة المنتخب الهولندي في خورست، بالرأس سفيان رحيمي، نقلة في الطرف الأيمن لمنتخب هولندا باتجاه دونفريس، لكن يسعد الكرة، هناك خطأ، نعم هناك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. المغرب عاد في الوقت الذي كان يجب فيه أن يعود. المغرب استشعر من يكون، استشعر أحلام جماهيره في كل مكان، استشعر أن المستحيل لم يكن يوما مغربيا، استشعر بأن الحلم المغربي ليس له حدود، استشعر بأن المغرب بالإمكان أن يعود في أي لحظة. يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى، كل الجماهير المغربية تنادي باسمك الآن يا عيسى. رمية جانبية وبالكرة منقولة طويلة، تتعثر الكلمات لكن لا يتعثر المغرب، تتعثر الكلمات لكن لا يتعثر المغرب، لا يتعثر المغرب. تقدم للأسود، صيباري عند كرة، لمسة، تمريرة باتجاه سفيان، تتحول الكرة مرة أخرى، طويلة عالية في وسط الملعب، حذار من هذه الكرة الهولندية. سامرفيل يتقدم في اليمين، سامرفيل وفرصة هولندية خطيرة تأتي، لكن الله على نصير، الله على مزراوي، على هذه الرجولة المغربية، على هذه القتالية المغربية، على هذه الشراسة المغربية. كيف لا وأنتم أسود، كيف لا ولقبكم أسود. كرة تلعب في وسط الملعب، الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب، بدلا من الضايع من أشرف التمرير، جسيم عند كرة، لمسة، نقلة، محاولة مغربية لكنها بتعود إلى خطأ، خطأ لمنتخب هولندا في اللقطة الماضية. خطة لمنتخب هولندا في الكرة الأخيرة.

0: تيخورست، وركلة ثابتة لمنتخب هولندا. كرة ترسل طويلة، تيخورست محطة الآن لمنتخب هولندا طويل القامة. الكرة مغربية، هناك رمية جانبية. طبعا الحكم ربما أضاف دقيقة لأن الهدف سجل في الوقت المحتسب بدلا من الضايع. هل تذهب المباراة إلى شوطين إضافيين أم أن منتخب أو أحد المنتخبين يسجل؟ يا لكرة القدم وما تفعل، يا لكرة القدم وما تفعل. دومفريس على تنفيذ رمية التماس، يلعبها داخلة. نعم هذه الكرة تدخل، بعد ذلك تبعد من دفاعات المغرب، انطلاقة للمغرب، لكن دومفريس وصفرت ويلتون سامبايو تأتي لتعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. الشوط الثاني من هذا اللقاء، ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الإضافي الأول.
1: Two additional periods of 15 minutes each. If the score is level after extra time, penalty kicks will be taken to determine a winner.
2: Finaliza el partido en esta nueva entrega. Marcador: los Países Bajos 1, Marruecos 1. El tiempo reglamentario ha finalizado con empate en el marcador, por lo que a continuación se van a jugar dos periodos de 15 minutos cada uno. Si el partido sigue empatado tras la prórroga, se procederá a una tanda de penales.

إذن أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم مرة أخرى قبل انطلاقة الشوط الإضافي الأول هنا من هذا اللقاء. هولندا المغرب، مباراة انتهى الشوط الثاني هدف لهدف ما بين المنتخبين. هولندا سجلت أولا لكن المغرب رفضت الانكسار. المغرب تمكن من العودة في نتيجة هذا اللقاء بهدف اللاعب إيستيوب. الشوط الإضافي الأول الآن انطلق، المغرب فيه تبحث عن هدف السبق وهدف التقدم، بينما هولندا بنفس المراد وبنفس المطلب. نتذكر أن هولندا من فرصة وحيدة فقط سجلت في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. رمية جانبية للمنتخب المغربي مع التبديلات التي أجراها المدرب محمد وهبي، والتبديلات كذلك الذي أجراها هذا الرجل الواضح في الصورة رونالد كومان. هنا رمية جانبية لمنتخب المغرب، ملعوبة كرة طويلة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك عن طريق دومفريس بالرأس، لمسة عن طريق الرحيمي، التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية التماس رمية جانبية دومفريس على تنفيذ الرمية الجانبية في خورست، عنده كرة يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ لمنتخب هولندا. هولندا وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. بالمناسبة ثلاث من آخر خمس مباريات إقصائية لهولندا شهدت لجوءا إلى ركلات الترجيح. نعم، اللجوء إلى ركلات الترجيح في ثلاث من آخر خمس مباريات لمنتخب هولندا على صعيد المباريات الإقصائية، آخرها أمام الأرجنتين في قطر. كرة تصل عالية للمنتخب المغربي، فيرجيل فان دايك يستعيد لهولندا، فان دايك إلى أكاكبو، جاكبو وعرضية هولندية بالرأس الآن تأتي خطيرة من سامرفيل، لكن هناك لمسة يد بل عملية لمسة يد كانت موجودة في اللقطة الماضية. محمد وهبي أجرى خمسة تبديلات، شاهدنا أنا صلاح الدين، شاهدنا جسيم، شاهدنا سمير المرابط، شاهدنا رحيمي، وشاهدنا شمس الدين طالبي صاحب الصناعة في كرة هدف العودة. نصير مزراوي قدم شوط ثاني ممتاز. نصير أنس طويل الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمنتخب هولندا. المونديال وصباحيات المونديال، ليالي المونديال، أيام المونديال، هنا كرة منقولة لمنتخب هولندا، تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الهولندي. رمية جانبية، رمية التماس، رمية التماس، فيرجيل فان دايك ينقل الكرة من الطرف الأيمن، فان ديفيل أو فان هيك، رمية التماس على فان هيك في اللقطة الماضية، لأن فان ديفين كان قد غادر أرضية الملعب ودخل بدل منه هاتو، كما غادر خرافنبرغ وغادر بروبي وكذلك كانت تناك كوب مينيرس وفيخورس وهاتو وتيمبر. تيمبر طبعا كوينتي شقيقة يغيب عن بطولة كأس العالم، واحد من أهم الغيابات لمنتخب هولندا بالنسبة للاعب الجانرز نادي أرسنال. كرة منقولة طويلة عالية، هذه الكرة خروج لياسين بونو، يخرج من مرمى ياسين، عملية دفع في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود

خطأ. جماهير المغرب وفرحة جنونية ما بعد هدف العودة والتعادل. ديوب، عيسى في وسط الميدان مرة أخرى، نائل العيناوي ينقل الكرة في اليسار، نصير مزراوي، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، يمرر الكرة الآن في الطرف الأيمن عن طريق من عاد المغرب وأحلامه، من عاد المغرب وأمنيات اللاعب عيسى ديوب. وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب المغرب، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. جسيم، عودة إلى حارس المرمى ياسين بونو، كرة من سمير المرابط، الآن نصير مزراوي، سمير مرة أخرى، ملعوبة الكرة في وسط الملعب، تمرير باتجاه نايل عيناوي، عيناوي عنده كرة، عيناوي في اليسار، أنس صلاح الدين، ممتاز النقلة، بعد ذلك شمس الدين طالبي، سيباري هي رحيمي، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، يا سفيان، ماذا أهدرت يا رحيمي في اللقطة الماضية؟ فير بروخن تصدى لكرة سفيان رحيمي، كاد أن يفعلها سفيان رحيمي، لكن لا هذا ليس فير بروخن، هذا إدوين فاندرسار، هذا إدوين فاندرسار تصدى في الكرة الماضية. حكيمي يا رحيمي، رحيمي يا رحيمي، رحيمي كان بالإمكان أن تسجل هدفا ثانيا، وكان بالإمكان أن تعطي تأهل المغرب. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب المغربي، أشرف حكيمي على التنفيذ، أشرف حكيمي على التنفيذ من الركلة الركنية، كرة في القائم الأول، لكن فرانكي أديو غطى، عالية الكرة للمغرب ما زالت، لكن تتحول بعد ذلك خطأ لفرانكي ديو في اللقطة الماضية، خطأ لفرانكي ديو في اللقطة الماضية. هذه كرة رحيمي، يا له من تصدي، يا له من تصدي، ان تأهلت هولندا سيكون هذا التصدي هو تصدي للتأهل.

ملعوبة الكرة، وصلت الكرة بعد ذلك عن طريق فيرجيل فان دايك. فان هيك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية فرصة خطيرة كانت من رحيمي، كرة منقولة فرانكي ديون لمنتخب هولندا، تمريرة بشكل ممتاز بعد ذلك عودة إلى الخلف عن طريق فرانكي ديون يحاول فيها، تتحول الكرة في وسط الميدان، سريعة الكرة، سريعة مغربية، منقولة الكرة باتجاه سفيان، رحيمي يحاول فيها لكن فيرجيل فان دايك مدافع الصلب، فيرجيل فان دايك واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من دون أدنى شك، فيرجيل فان دايك كرة منقولة في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب المغرب، نقلة عن طريق الشمس الدين طالبي نصير مزراوي، المغرب قدم مباراة أفضل المغرب في هذا اللقاء، خليك أنت من اللي من مواليد أمستردام وأوتريخت، المغرب قدم مباراة كبيرة، المغرب يستحق أن يذهب بعيدا في هذه البطولة. كرة تتحول من جديد، وصلت الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب المغرب، تمريرة إلى الخلف، بتعود الكرة من جديد نايل العيناوي، ينقل كرة عيسى ديوب، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. لك طبعا هولندا قاعدة جماهيرية منذ تسعينيات القرن الماضي في كل مكان يريدون أن يشاهدوا هولندا تعود إلى ما كانت عليه هولندا واستعادة اللقب المفقود، لكن المغرب منتخب قدم نفسه بصورة مميزة جدا، قارع الكبار قبل الصغار، المغرب كتبت تاريخا، والمغرب مكانها الحالي هو هذا المكان الذي تستحق ما بين كبار القوم في كرة القدم العالمية. كرة منقولة في وسط الميدان، تمريرة إلى الخلف، وصلت الكرة من جديد، تلعب هذه الكرة، وصلت الكرة، تعود الكرة من جديد عن طريق مزراوي، نايل عيناوي طبعا بالنسبة لهولندا كانوا ينظرون إلى هذا المنتخب ما بعد الدور الأول. هنا الصباري عنده كرة، يسعيد المنتخب المغربي، منقولة كرة في وسط الميدان للمغرب لأسود الأطلس عن طريق أشرف حكيمي، نقلة في وسط الميدان، تمريرة من اليمين، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي، حكيمي ديوب، نصير مزراوي يتقدم في وسط الميدان، شاهد الاستحواذ هنا مغربي، هولندا في محاولة عن طريق أفي خورس لكن لمسة يد كانت موجودة، الاستحواذ كانوا يقولون على هولندا قد تأخذ من هولندا كل شيء إلا الاستحواذ على الكرة، نعم، لكن الآن المغرب لمسة يد كانت موجودة، تصل هذه الكرة في وسط الميدان لمنتخب المغرب، نقلة عن طريق المرابط باتجاه أشرف حكيمي في الطرف الأيمن، المغرب من أجل الثاني، المغرب المتسيد في هذا اللقاء، لمسة عن طريق نايل العناوي،
يمر الكرة إلى شمس الدين، طالبي وحاول فيها، طالبي ما زال، طالبي والعرضية، الكرة مغربية، الفرصة مغربية، أنس في كرة إلى شمس الدين، طالبي في محاولة أمام دومفريس، طالبي أراد المرور لكن لم يمر، الكرة بتعود مرة أخرى، نايل عناوي يمر الكرة في وسط الميدان، نصير مزراوي عنده كرة، عودة إلى الخلف، بعد ذلك عند حارس المرمى، الحارس ياسين بونو. ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء، ثاني المباريات التي تمدد في دور 32. مباريات كانت جميلة هذا اليوم، بدءا بمباراة البرازيل بالأمس، أصبحنا بالأمس طبعا أمام اليابان، مرورا بمباراة الباراغواي أمام منتخب ألمانيا، وصولا إلى هذا اللقاء. المغرب في المواعيد الكبيرة، كبير كرة تصل، نصير مزراوي يلعب كرة، راية المغرب ترفرف عاليا هنا في سماء المكسيك، كرة تصل في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك عن طريق نايل العناوي، جماهير المغرب يسمع

على وقع هذا الصوت المغرب يريد أن يجيب دعوات جماهير أمنيات الجماهير المغربية في كل مكان، باحثا عن هدف ثان، باحثا عن كرة يامان ووصول إلى الدور القادم. صيفاري في لمسة، لكن فيرجيل فان دايك وأمان منتخب هولندا غطى. وهنا الصافرة تأتي من السيد ويلتون سامبايو. نايل عناوي، خطأ كان موجود على نايل عناوي. مباراة كبيرة، رونالد كومان أحد طبعا من أساطير كرة القدم الهولندية كلاعب، ويريد هنا أن يقدم الكثير كمدرب في كرة من نصر مزراوي. هولندا التي لم تكن محظوظة تحديدا في كأس العالم طوال تاريخها. دومفريس على تنفيذ رمية التماس، دومفريس يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. صافرة حكم اللقاء تعلن نهاية الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما بين المغرب وهولندا ما زالت الأمور متعادلة. المغرب، وهذا سفيان رحيمي، أوه على كرة سفيان رحيمي، على فرصة سفيان رحيمي. رحيمي كاد أن يدخل التاريخ من أوسع الأبواب، اللاعب اللي سجل أمام هايتي في المباراة الماضية. كرة رحيمي كادت أن تحدد مصير حلم بالوصول والتأهل إلى الدور القادم. رحيمي تحسر على مضاع سفيان رحيمي، لاعب نادي العين الإماراتي. موسم قبل الماضي قدم بطولة كبيرة جدا مع نادي العين الإماراتي، زعيم كرة القدم الإماراتية سفيان رحيمي، وكتب فصلا مغربيا ذهبيا في كرة القدم الآسيوية. سفيان رحيمي اليوم أمام هذا الحارس فيربروخن، اليوم هو إدوين فاندرسار. نعم، أنا قلتها مرة ومرتين وأكررها ثلاث، هولندا طوال 105 دقائق في هذا اللقاء سنحت لهولندا فرصتين. فرصة فان ديفن التي تصدى لها حارس المرمى ياسيبونو، وفرصة جاكبو اللي سجل من خلالها الهدف. ملعب موتيري، والله الملعب جميل، يعني كنا نتمنى أن تكون مباريات أكثر في هذا الملعب، بإطلالة هذا الملعب، الملعب الذي يتسع لأكثر بقليل من 53 ألف مشجع. خلاص هذه آخر مباريات المونديال في هذا الملعب، هذه المباراة الرابعة. ملعب الذي افتتح في عام 2015 ويعتبر واحد من أحدث الملاعب في المكسيك، البلد الذي ينبض بحب كرة القدم. وأنا في البداية قلت هناك تشابه كبير في شغف كرة القدم. ياسيبونو تحدث عن الجماهير المكسيكية وحتى في هذه المدينة، اليوم كانت عطلة أيضا خصيصا لأن هذه المباراة ستلعب.

سرسره في لعب من جديد. محمد وهبي مدرب الذي حقق نجاحا رفقة شباب المغرب يريد أن يسير هنا مع الفريق الأول مع المنتخب الأول بنجاح يخلد في ذاكرة التاريخ. الشوط الإضافي الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، تنطلق معه الأحلام، تنطلق معه الأمنيات، تنطلق معه الآمال، تنطلق معه الكثير من الأسئلة، وما بين الأسئلة وبعدها إجابات، فأي إجابة ستكون؟ إجابة الأسود بهدف التقدم أم أن لطواحين هولندا وقت للعودة للدوران مرة أخرى أمام شراسة الأسود المغربية؟ ما بين هولندا والمغرب، شوط إضافي ثاني ينطلق في هذه الأثناء. كرة لمصلحة المنتخب المغربي، منقول الكرة. مباراة الماضية ما بين الباراغواي، ألمانيا ذهبت إلى ركلات الترجيح، هل تذهب هذه المباراة إلى ركلات الترجيح أم أنها ستحسم في الشوط الإضافي الثاني؟ كرة منقولة للمغرب، تمريرة هنا في الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك في اليمين لمصلحة المنتخب المغربي، نقلة في وسط الميدان، بعد ذلك تتحول الكرة مرة أخرى، وصول في اليسار عن طريق جاكبو، جاكبو يحاول فيها، جاكبو التقدم في وسط الملعب لمنتخب المغرب، عودة إلى الخلف، تدخل كان موجود لياسين وخطأ لياسين في اللقطة الأخيرة، خطأ لجسيم ياسين لمنتخب المغرب. نصير مزراوي يلعب كرة في وسط الميدان، فائز طبعا من هذا اللقاء سيلعب أمام كندا والتي أقصت جنوب إفريقيا. نصير مزراوي، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي. عيسى ديوب عنده كرة في وسط الملعب، لمسة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب المغربي في هذه اللحظات. رحيمي، سفيان، عيناوي يرسل كرة طويلة، منقولة كرة مغربية لكن التغطية كانت موجودة من كوب ماينرز. تحولت الكرة مجددا لمنتخب هولندا باتجاه جاكبو، جاكبو يحاول في خورست الكرة بتعود من سفيان. الرحيمي عنده كرة، رحيمي لنصير مزراوي ينقل كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة عن طريق أنايل. عيناوي عنده كرة في وسط الميدان، عيناوي والتمريرة، تمريرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي، يعيد الكرة إلى الخلف، نايل عيناوي يمرر هنا كرة في اليسار، جسيم ينقل الكرة وهذا المرابط، ملعوب الكرة من سمير المرابط مرة أخرى لمنتخب المغرب لأسود الأطلس لسبوعة. كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى، البحث عن مساندة، هناك تمريرة في الطرف الأيمن، نقلة عن طريق أشرف حكيمي، يمرر كرة من حكيمي إلى رحيمي، ومن رحيمي من حكيمي، وحكيمي للعيناوي، وعيناوي لسمير المرابط. كرة منقولة في الطرف الأيسر، المغرب يستحوذ، المغرب يتقدم، المغرب يحاول، المغرب في نقلة عن طريق نايل. عيناوي عيناوي عيناوي في الطرف الأيسر، سفيان لمسة إلى الخلف، التحضير بكرة عن طريق عيسى ديوب، ديوب عنده كرة من الجهة اليمنى، أشرف حكيمي. شاهد هولندا تتراجع، شاهد هولندا تتراجع في هذا التوقيت أمام محاولات المغرب. كرة منقولة أو أمام هذا الاستحواذ إلى الآن، نايل عيناوي يلعب كرة في الطرف الأيمن، أشرف حكيمي في تمريرة، نقلة عن طريق الرحيمي سفيان لكنها سهلة عند الحارس فيربروخن. لو كتب لهولندا التأهل من هذا اللقاء، الحارس فيربروخن سيتصدر عناوين الصحف هناك في أرض الطواحين. فيربروخن يلعب كرة طويلة،
سقوط خطأ في خمس يتحصل على خطأ على أنس صلاح الدين لاعب يلعب في نادي أيندوفن. طبعا هولندا والمغرب لاعبون المغاربة تألقوا في هولندا وكانت بابا كبيرا للوصول إلى العالمية من حكيم زياش إلى نصير مزراوي إلى سفيان مرابط إلى نور الدين إلى إسماعيل سيباري وغيرها, عشرات الأسماء التي تكونت في هولندا وتنقلت بعدها إلى العالمية مع كبرى الأندية في العالم. هذا فرانكي ديون يغادر أرضية الميدان, ديرون يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا. ديرون كرة طويلة, فيرجيل فان دايك بالراس, نصير مزراوي في التغطية, الكرة تتحول مرة أخرى للمغرب. صباري يلعب كرة في الطرف الأيسر, شمس الدين طالبي عنده كرة, شمس الدين طالبي إلى صباري, إسماعيل يمرر كرة إلى الخلف وصلت عن طريق نصير مزراوي عن طريق نايل عيناوي عنده كرة من الطرف الأيمن, لمسة بعد ذلك في وسط الميدان باتجاه أشرف حكيمي يلعب كرة من الطرف الأيسر, منقولة كرة في اليسار لمنتخب المغرب. شمس الدين راح طالبي والعرضية مغربية ولكن تغطية موجودة, ديرون غطى في اللقطة الماضية. ديوب يستعيدها المغرب لكن تعود هولندية في وسط الميدان, هناك سقوط وخطأ لجاكبو في اللقطة الماضية. هذا في خورس لاعب يعني قوي جدا, في خورس تتذكرون هدفيه أمام الأرجنتين في ربع نهائي النسخة الماضية في قطر في الوقت الذي كان فيه منتخب الأرجنتين يقترب من الاحتفال بالتأهل, أجبر الأرجنتين على الذهاب وصولا إلى ركلات الترجيح. نعم تتذكرون تلك المباراة التاريخية التي كانت تاريخية أيضا ببطاقاتها الملونة أمام منتخب هولندا والأرجنتين. كرة ترسل طويلة عالية بعد ذلك بالرأس لمنتخب هولندا, جاكبو في محاولة, الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. جاكبو هنا يدخل أرضية الملعب ويبدو أن هناك تبديل قادم. هذه اللقطة جاكبو صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء, هدف هولندا والتقدم لهولندا وصاحب الفرصة الوحيدة لمنتخب هولندا

شخص أن كلايفرت سيدخل بديلا. شاهد لنا نصير مزراوي وجاكبو، رائع جدا نصير مزراوي، فوق أنه لاعب مميز لكن أيضا شخصية جدا جميلة. نصير مزراوي وله الكثير من التصريحات، تصريحات حقيقة التي تدخل القلب من جانب نصير مزراوي. هذا جاستن كلايفرت يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا بدلا من جاكبو الذي غادر أرضية الميدان. هناك خطأ أعتقد في اللقطة الماضية، نعم خطأ موجود، خطأ موجود في الكرة الماضية. دومفريز قوي جدا بدنيا، الموسم القادم مع ريال مدريد تحت إمرة المدرب جوزيه مورينيو. منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق حارس المرمى ياسين بونو. نصير مزراوي، منقولة كرة من نايل عيناوي، عيناوي حكيمي، عيسى ديوب، ديوب عنده كرة، ديوب مرة أخرى لمسة إلى الخلف من جديد لمنتخب المغرب. بونو، نصير مزراوي، لمسة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق نايل عيناوي. 6 دقائق متبقية على نهاية، هل تذهب إلى ركلات ترجيح أم أن هناك هدف قاتل في قادم الدقائق لأي من المنتخبين في صباحية مونديال، في صباحية كأس عالم؟ المغرب في كرة من أجل فرح المغرب، والعرضية راسية ولكن دفاع في التغطية، خطيرة كانت الكرة الماضية. تتحول الكرة من جديد للمنتخب المغربي، هناك استمرارية لعب بإشارة حكم اللقاء. سقط سامرفيل، سلامة لسامرفيل، وقع على أرضية الميدان. اللاعب يتواصل، كرة من أشرف حكيمي، حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه الأثناء. أعتقد أن هولندا وحتى لو ما تأهلت أو لو إذا تأهلت

هنا أشرف حكيمي يلعب كرة بتصل بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة في الطرف الأيمن، سفيان الرحيمي، نايل عناوي يمرر كرة في وسط الميدان منقولة عن طريق النصير مزراوي، لمسة تمريرة عودة إلى النصير مزراوي في كرة من اليسار لمصلحة منتخب المغرب، نصير مزراوي في تمريرة، نايل عناوي في كرة مغربية، تقدم في وسط الميدان للمغرب، كرة ترسل للمغرب، الكرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب المغربي من إسماعيل صباري، صباري ورمي التماس محمد وهبي، يوسف حاجي طبعا الشقيقة مصطفى حاجي 94 و98 أيضا من الأسماء التي مرت على كرة القدم المغربية، بينما نظرات هذه الهولندية تقول ليست هذه هولندا التي نعرف، ليست هذه هولندا التي اتصفت كرتها بالكرة الجميلة، بالكرة الفاتنة، بالكرة التي لا تنافس حتى وإن لم تتوج بالألقاب، خصوصا في هذا اللقاء، خصوصا في هذا اللقاء، لأن المغرب كان صاحب الكفة الأعلى على مستوى الفنيات وعلى مستوى كل شيء في هذا اللقاء. كرة منقولة لمصلحة المنتخب المغربي، هناك خطأ موجود، وحقيقة هذا الأداء يفخر به كل مغربي من دون أدنى شك، كل إفريقي وكل عربي أيضا، هذا الأداء الذي يقدم المنتخب المغربي. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، نصير مزراوي، تمرير في وسط الميدان، أشرف حكيمي، أشرف نقلة في الطرف الأيمن، جسيم حكيمي من جديد نقلة في وسط الملعب مرة أخرى، لكن في الأخير إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمي التماس فيها بالأثناء رمي التماس في هذه اللحظات. جماهير المغرب في هذه اللحظات، كرة منقولة لمنتخب هولندا لكن تغطية كانت موجودة، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الهولندي عند حارس المرمى فير بروكن، طويلة الكرة وعالية في وسط الميدان، المرابط سمير المرابط، عيسى ديوب، هل تتجه إلى ركلات ترجيح أم أن هناك كلمة، أم أن هناك لحظة، أم أن هناك لحظة خالدة، أم أن هناك لحظة للذكرى، أم أن هناك دخول للتاريخ؟ المغرب في كرة من الطرف الأيسر، شمس الدين طالبي يحاول افتكاك الكرة، عودة من تيمبر لمنتخب هولندا، الدقيقة الأخيرة، فيرجيل فان دايك ينقل الكرة، فان دي بيل بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الهولندي، الدقيقة الأخيرة، جاستن كلايفرت يحاول فيها، جاستن كلايفرت يعيد الكرة إلى الخلف، كوب ماينرز، فيرجيل فان دايك، عودة إلى حارس المرمى فير بروكن، فير بروكن يرسل كرة طويلة، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للمغرب، الكرة ما زالت، التحضير بكرة هنا في اليمين، تصل الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب المغربي عن طريق عيسى ديوب، دقيقة واحدة أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع، وفي دقيقة هناك أحلام، وفي دقيقة هناك أمنيات، وفي دقيقة هناك ثواني تمضي، وهناك ركلات ترجيح تقترب، وهناك دعوات، وهناك صور في مختلف مقاعد مدرجات هذا الملعب، وهناك أمنيات تطوف في الأماكن، تطوف كل الأماكن، إن كان هنا في المكسيك، وإن كان هناك في المغرب، وإن كان هناك في هولندا، وفي أماكن مختلفة في هذا العالم. سلامات لإسماعيل صباري، بالسلامة لإسماعيل صباري. نشاهد إسماعيل صباري يشتكي من إصابة.

بابا ودماء، هذه الروح وهذه العزيمة، لكن هي مهمة وطنية من دون أدنى شك، هي مهمة وطنية لإعلاء راية هنا في المحفل المونديالي. بالسلامة لإسماعيل صيفاري، يغادر أرضية الملعب لاستكمال العلاج. رمي التماس لمنتخب هولندا. المغرب الآن بعشرة لاعبين، كرة منقولة لمنتخب هولندا، لكن تغطية موجودة، وبعد ذلك تمريرة حذاري من كرة شمس الدين طالبي بشكل ممتاز إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية التماس. رمية جانبية في هذه اللحظات، تقترب من ركلات الترجيح، تقترب من ركلات الترجيح، والحسم نعم لن يكون إلا عبر ركلات الترجيح ما بين هولندا والمغرب. المغرب وهولندا، والمغرب على مستوى ركلات الترجيح في بطولة كأس العالم. المغرب على مستوى ركلات الترجيح، تتذكرون الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في السادس من شهر ديسمبر من عام 2022. ركلات الترجيح ذهبت لأسود الأطلس حينما تألق ياسين، حينما تألق بونو، تلك المرة الوحيدة التي خاضت فيها المغرب ركلات الترجيح في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم. المغرب أمام إسبانيا، لويس إنريكي، العبور كان من أمام لاروخا بركلات الترجيح. بالنسبة لهولندا أمام الأرجنتين في 2022 دور ربع النهائي، الأرجنتين عبرت من أمام هولندا من خلال ركلات الترجيح. الأرجنتين في 2014 في نصف النهائي، الأرجنتين عبرت من أمام هولندا من خلال ركلات الترجيح. في عام 2014 كوستاريكا هولندا، هولندا عبرت أمام منتخب كوستاريكا من خلال ركلات الترجيح. محمد وهبي والتعليمات، واستمرارا لركلات الترجيح وهولندا. هولندا 98، ركلات الترجيح أمام البرازيل، خسرت هولندا ركلات الترجيح أمام منتخب البرازيل، بمعنى أن هولندا خاضت ركلات الترجيح أربع مرات في بطولة كأس العالم، ثلاث منها أقصيت هولندا، ومرة واحدة فقط أمام كوستاريكا عبرت الطواحين إلى الدور القادم. هذه إحصائية مما مضى بالنسبة لركلات الترجيح ومنتخب هولندا، وركلات الترجيح ومنتخب المغرب. لمن تبتسم، لمن تذهب، لمن ستحسم ركلات الترجيح هنا في هذه الصبيحة، الصبيحة في منطقتنا العربية، وهذه الليلة هناك في مونتيري في المكسيك، في مونتيري ستاديوم. ياسين بونو، الصورة على ياسين بونو، لم يختبر كثيرا في هذا اللقاء، لم يختبر ياسين بونو في هذا اللقاء، لكن هنا الاختبار الحق بالنسبة لهذا اللقاء. قراءة الفاتحة من منتخب المغرب لاعبين. إذن في هذه اللحظات لا حد الكلام، صورة جميلة جدا من لاعبي المنتخب المغربي. ركلات الترجيح هي التي ستحسم الأمر، ركلات الترجيح هي التي سترجح كفة المتأهل إلى الدور القادم.

شاهدنا القرعة ما بين القائدين أشرف حكيمي وكذلك فيرجيل فان دايك. بينما هنا القلق يصل إلى أعلى منسوب عند جماهير المنتخبين. هولندا هي من ستسدد أولا، المغرب سيحمي عرينها حارس المرمى ياسين بونو. بأمنياتي ذكرياتي إسبانيا، بأمنياتي ذكرياتي مباراة إسبانيا في مونديال قطر. المنتخب الهولندي كوب ماينرز لعب اليوفي الإيطالي هو من سينفذ الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب هولندا. ياسين في المرمى، ياسين في العرين، ياسين في عرين الأسود. كوب ماينرز على تنفيذ الركلة الترجيحية لهولندا. هولندا التي أقصتها الأرجنتين بركلات الترجيح في آخر مرتين في مونديال 2022 وفي مونديال 2014، تريد أن تعبر إلى الدور ثمن النهائي أمام أسود الأطلس. كوب ماينرز أمام ياسين، ياسين يا ياسين ياسين، والهدف الأول لهولندا، الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب هولندا بنجاح. كوب ماينرز يسجل ركلة هولندا الترجيحية الأولى بالقدم اليسرى على يسار ياسي بونو. هولندا هدف على مستوى ركلات الترجيح. المغرب الآن في تنفيذ الركلة الترجيحية القادمة. الركلة الترجيحية القادمة للمغرب، نايل العناوي، نايل العناوي أمام الحارس فيربروخن، أمام بارت فيربروخن. نايل يا عيناوي، عيناوي على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب المغرب. نايل العيناوي على تنفيذ، عيناوي على تنفيذ، نايل العيناوي بالقدم اليمنى. العيناوي ضاعت، ضاعت كرة العيناوي، صدمت في العارضة، العارضة التي حرمت المغرب من هدف في المباراة، الآن تحرم نايل العناوي من إحراز الركلة الترجيحية الأولى للمغرب، وبالتالي هولندا تتقدم في النتيجة. هولندا ركلة، المغرب لا شيء، هكذا أصبحت على مستوى ركلات الترجيح. ركلة ترجيحية ثانية لمنتخب هولندا، جاسن كلايفرت على تنفيذ، جاسن كلايفرت على تنفيذ الركلة الترجيحية أمام ياسين. كلايفرت وياسين والتسديدة ضاعت، ضاعت. نعم، القائم يتعاطف مع المغرب في اللقطة الماضية، القائم وقف ضد هولندا مثلما وقفت العارضة ضد المغرب. ركلة ترجيحية ضائعة لهولندا، وبالتالي فرصة العودة للمغرب. هذه الكرة وهذه التسديدة من جاسن كلايفرت، حسرة الهولنديين على ضياع الكرة. المغرب يا ياسين، كل المغرب يا ياسين. الآن سفيان رحيمي، سفيان رحيمي على تنفيذ الركلة الترجيحية للمنتخب المغربي من أجل العودة في النتيجة. سفيان رحيمي، يا رحيمي، يا رحيمي، يا سفيان، يا رحيمي، يا سفيان. نعم، دخلت كرة سفيان رحيمي، تحتسب للمغرب. نعم، التعادل من سفيان رحيمي. والله كانت صعبة، والله كانت صعبة، والله كانت صعبة. هنا هدف عكسي بركلات الترجيح من الحارس فيربروخن، أدخلها في مرمى الحارس بروخن، فيربروخن، وبالتالي المغرب تعدل النتيجة الآن. المغرب تعدل النتيجة الآن. في خورست على تنفيذ الركلة الترجيحية لمنتخب هولندا. في خورست يضيع، في خورست يضيع، رونالد كومان يتابع في خورست على التنفيذ أمام بونو. يلا يا بونو، يلا يا بونو، هكذا يقول المغربي في كل مكان. يلا يا ياسين، هنا في خورست أمام بونو، في خورست، في خورست، والتسديدة والهدف، الهدف نعم للمنتخب الهولندي. الركلة الترجيحية الثانية دخلت لهولندا ب
بنجاح سجلها في خورست. في خورست بالقدم اليمنى سجل الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب هولندا. الآن الركلة القادمة للمغرب. الركلة القادمة للمغرب. شمس الدين طالبي. طالبي يا طالبي. فيربروخن حقيقة حارس مميز. فيربروخن. هنا الركلة الترجيحية. شمس الدين طالبي. طالبي يا شمس الدين طالبي. طالبي يا ولد. ولا أروع. ولا أروع. هذه هات فيها فاندرسار أيضا. رائعة من شمس الدين طالبي. يسجل الركلة الترجيحية الثانية للمغرب. ركلتان لركلتين في النتيجة. شمس الدين طالبي على يسار فيربروخن. هذه لفاندرسار ولا غيره. يا فيربروخن يتصدى لها. تيمبر لمنتخب هولندا. كوينتين تيمبر. ياسين. يا بونو. تيمبر على التنفيذ لمنتخب هولندا. كوينتين تيمبر على تنفيذ الركلة الترجيحية لمنتخب هولندا. تيمبر. تيمبر أمام بونو. بونو يا بونو يا بونو. ضاعت ضاعت ضاعت وفرصة المغرب للتقدم الآن. كرة تيمبر تضيع وفرصة التقدم للمغرب الآن. فرصة التقدم للمغرب الآن. الركلة الترجيحية ضاعت على منتخب هولندا. حسرة كومان. كومان متخصص في ركلات الجزاء. كومان متخصص في ركلات الجزاء والترجيح. لكن هنا أشرف. يلا يا أشرف. يلا يا أشرف. أشرف حكيمي على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة للمغرب من أجل التقدم للأسود. أشرف حكيمي. أشرف حكيمي. أشرف. لا لا لا لا لا لا لا لا. ضاعت كرة أشرف. القائم رد كرة أشرف حكيمي. وماذا بين اللاعبين وهذا القائم؟ شهيد المغربي هنا يتحسر على ضياع هذه الركلة. أشرف حكيمي بالقدم اليمنى لكن القائم الأيمن رفض الكرة. فرصة كانت للمغرب في التقدم. فرصة المغرب كانت للتقدم. معليش يا أشرف. هنا الركلة الترجيحية القادمة لمنتخب هولندا. سامرفيل على التنفيذ. سامرفيل لمنتخب هولندا. سامرفيل. ياهي أعصاب. ياهي أعصاب للهولنديين وللمغاربة. سامرفيل الركلة الترجيحية الخامسة لمنتخب هولندا. سامرفيل أمام ياسين بونو. سامرفيل وياسين بونو. سامرفيل أم ياسين. ياسين أم سامرفيل. سامرفيل هنا والتسديدة. ياسين. ياسين يا حبيبي. ياسين يا قلبي. ياسين يا روحي. ياسين. هكذا يقول المغربي نعم. هكذا ينادي المغربي نعم. هكذا يهتف المغربي نعم. الخامس للأسود. الخامس للأسود من أجل كتابة التاريخ من جديد. لابد من ياسين ولو تأخر. لابد من ياسين ولو تأخر. لابد من ياسين ولو تأخر. التصديات. الخامس يا مغرب. الخامس يا مغرب. الخامس يا مغرب. الخامس للأسود. الخامس من إسماعيل. يا صباري. يا صباري. يا صباري. يا صباري. الجماهير لا تريد أن تصبر أكثر. الجماهير لا تريد أن تنتظر أكثر. يا صباري من أجلي. من أجلي أن تعلو الراية. من أجلي أن تعلو الراية. من أجلي أن تعلو الراية. تعلو الراية. صباري. الله الله الله. علي الراية يا مغرب. علي الراية يا أسود. علي الراية يا أسبوعة. علي الراية واصنع المستحيل. علي الراية لتتوصل الأحلام. علي الراية لأسود هذا الزمان. المغرب إلى الدور ثم النهائي لبطولة كأس العالم. ركلات الترجيح أمام المغرب. مبروك للمغرب. هارد لك لهولندا ولجماهيرها. مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

¡Qué fuerte!

received.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه في العالم.
2: انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب، يمديكم تيجون.

0: المباريات جايه بالليل،
1: بيبسي نايت اديشن.
0: صح صح اكثر، خليك صاحي خليك متعطش.
2: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
3: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
4: ها براد
3: براد.
5: على كيفنا،
6: احجز عروض على كيفك،
7: شجع وخلي التوصيل عليه،
8: اطلب الحين.
9: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.

أصدقائي المشاهدين متتبعي البيسبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المواجهة التاريخية هنا في إطار كأس العالم لكرة القدم بهوية عربية بكرة عربية. نلتقيكم من كاليفورنيا هنا في سانتا كلارا، مباراة الجزائر ضد الأردن في إطار الجولة الثانية للمجموعة المونديالية. كل فريق يدخل بصفر من النقاط بعد التعثر في البدايات والعبرة بالخواتيم. الجزائر كان خسرت لقاء القمة لصدارة المجموعة أمام راقص التانجو ثلاثية ميسي، والأردن كانت في بدايات الرهبة مع المونديال، بداية كانت صعبة أمام المنتخب الأوروبي النمساوي، والخسارة أيضا ثلاثية لهدف هدف تاريخي لعلي علوان في المرمى النمساوي. ذاك اليوم دخلت طي التاريخ وتلك المباراة صارت من الماضي. الليلة بوقت أمريكا الفجر وبداية الصباح هنا بين الأردن والجزائر في الوطن العربي الكبير، تنطلق القمة بهدف واحد لغاية واحدة هي حتمية التعويض. تشكيلة المنتخب الأردني لحراسة المرمى يزيد أبو ليلى، رقم 3 عبد الله نصيب، رقم 4 داخل في التشكيلة اليوم حسام أبو الذهب، رقم 5 لاعب إيب سيسيول يازن العرب وسط الميدان بالرباعي، 21 نزار الرجدان، رقم 8 نور الروابذة، رقم 23 القائد أحسان حدد، 20 مهند أبو طه، 13 محمود مرضي، ثاني الأوراق اللي يلعبها اليوم شمال السلامي، رأس الحربة علي علوان، 10 نجم الفريق فيران الفرنسي في الليغا موسى التعمري. التشكيلة الجزائرية لحراسة المرمى لوكاس زيدان يلعب في غرناطة أو غرناطة الإسباني، 17 في اليمين بالغالي يلعب رفيق في فيرونا، 15 السيتيزنز ديل مانشستر آيت نوري، رقم 2 المخضرم 121 مباراة دولية الركور في الجزائر عيسى ماندي لاعب لين الفرنسي، 21 بن سبعيني الجراد الأسور دورتموند، رقم 6 يدخل أساسي اليوم بديلي بن طالب وهو الزروقي لعبة فينتي الهولندي، 14 بوداوي، رقم 22 مازع نجم الليفركوزن، 7 الأسطورة رياض محرز، 10 فارس شايبي، و9 لاعب أولمبيك دو مارسي أمين قويري. تعمدت ذكر الأندية في مرافقة التشكيلة الجزائرية لأن عنوان المباراة بالنسبة لي هو الفريق اللي عمل ومحترفين من أعلى التراث في مقابلة الطموح الأردني بظلة يلعبوا في الكرة العربية نجمهم التعمري فيران الفرنسي، وأساسا الدوري الأردني الولاد عن طريق الفيصلي والوحدات وخاصة نادي الحسين إربد. إذن المباراة في ثواني ستنطلق. السلوفيني سلافكو فانتشيتش هو حكم الساحة، حكم القمة العربية رقم 4 في تاريخ كؤوس العالم منذ المواجهة السعودية المغرب في 94-2-1 لعربي آسيا، ثم 2006 في استاد البايرن ميونخ لاليانز أرينا والتعادل بين السعودية والتونس 2-2، ثم الأخيرة في روسيا 2018 والأخضر السعودي يؤكد سيطرة عرب آسيا على عرب أفريقيا بالفوز السعودي على نظيره المصري 2-1. مباراة الحماس، مباراة التدارك، مباراة التكتيك، مباراة الأهداف، مباراة المتعة في ديربي العرب هنا في سماء المونديال على أرض كاليفورنيا في سانتا كلارا. خطأ أول، الجزائر بالقميص الأبيض، الأردن النشامة بعنوان اللون الأحمر. كرة أولى في المباراة، كرة لمنتخب الأردن، كرة ثالثة خطيرة بالرأس وفرصة أولى للنشامة. الأردن يبدأ بقوة في أقل من دقيقة عن طريق الرجدان، نزار الرجدان
كاد يفتح بوابة التسجيل 0-0 في مباراة ستعرف أهداف. إذن الجواب الأول هجوميا من النشامة، 19 درجة، طقس ممتاز على مباراة كرة القدم، بينما درجة الرطوبة هي العالية شوية 67%. كرة البداية عن طريق بن سبعيني، الرامي اليسار في اللاكس مع بيتكوفيتش، في الأصل هو ظهير يسار، كرة خطيرة للخضر، انطلاقة سريعة، كرة ممتازة عرضية وفرصة أولى للخضر، مباراة من نار، ترجع الكرة الكونتر أتاك. الأردن يلعب 5-4-1 في الحالة الدفاعية اللي تصير وتتحول 3-4-3 لما يمتلكوا الكرة ويمشي القدام. كرة جزائرية، يضغط نصير، تمشي كرة عن طريق فارس شايبي، والدفاع من العرب يزن العرب، يغلق كرة من فارس خطيرة جدا ملعوبة لجويري، شوت وكرة أولى من جويري، أول محاولة جزائرية. واحدة بواحدة، انت موجود انا موجود، انت تهدد انا نتعدى، انت تسجل انا نسجل، مباراة للتاريخ بين وصيف اسيا والمنتخب الجزائري المخضرم واللي عنده تقاليد كاس العالم باعتبار هذه المشاركة الخامسة للخضر منذ ملحمه خيخون، 2-1 على الالمان ماتشير وبلومي. على فكرة الفوز التاريخي الأول من أول ماتش في كاس العالم للجزائر تألق ماتشير باللومي عصاد، ولكن نجم المباراة الأولاني اللي خذا جائزة اللاعب الأفضل مان اوف ذا ماتش كان الأسطورة شعبان ميرسقان. ترجع كورة بس بعيني، يضغط المنتخب الأردني، جمال السلام يطلع البلوك، الفريق الجزائري يمشي الكونتر أتاك، التحول السريع، كرة ممتازة، ينطلق الهجوم، كرة خاطفة من منطقة جزاء، جويري أمين جويري، والدفاع الأردن المنضبط القوي اللي كله إصرار. كان التنقل من مازع السريع لعب ليفركوزن، منتخب الجزائري الماتش الأولاني ما ظهرش حقيقة إمكانياته أمام الألبا السلاستي الأرجنتينا. وهداوي اليوم يدخل زروقي بديل بن طالب، إنه بن طالب شوية ثقيل رزين شوية في وسط الملعب، يدخل زروق اليوم بيتكوفيتش فلاديمير. ترجع كرة للجزائر بالغالي، عمل سيزون كبيرة في إيلاس فيرونا، بن سبعيني ترجع كرة وسط زروقي، زروقي يمشي في اليمين، رياض 118 ماتش دولي اليوم، ثالث لقاياته في كاس العالم، يبحث عن أول أهدافه وتسجيلاته في المونديال، هدف التاريخي للخضر إسلام سليماني 46 هدف، وفي كاس العالم هما الثلاثي زوز أهداف للثلاثي عصاد لعب رايد صلب القبة في الثمانينات من القرن الماضي، سليماني وعبد المؤمن شعبو، بينما أكثر لاعب شارك في كاس العالم كمباريات 7 مباريات هو رفيق حليش. ترجع كرة وسط الميدان، كرة حمراء، كرة لمنتخب الأردن، يزن العرب يمشي كرة طويلة لمن الأفضلية، ترجع بالرأس لمنتخب الجزائر، ثم مراوغة ممتازة أردنية، الأردن صار فريق ثاني، فريق تجربة، تراكم التجارب، وصيف آسيا، وصيف العرب، الأردن لأول مرة في المونديال. الضغط من محرز والركنية، هربت الكرة على مهند أبو طاهر، يعتذر لزملائه أبو طه، هذه في الأصل تخرج كرة في التماس إذا وحلت، هدية ركنية جزائرية، ملعوبة الكرة الثابتة من رياض، يمشي محرز، 6 دقائق لعب في الشوط الأول، ينافس سانتا كلارا، نتيجة بيضاء، سلوفيني يقول وينبه، بن سبعيني، ماندي يضرب مليح بالرأس، الأجواء كبيرة جدا، العرب يحتلون ستاد سانتا كلارا، جماهير بالألاف من الجزائر
والأردن، خاصة الجالية الأردنية كبيرة برشا في أمريكا وأحوازها يعني كندا وجماعة. الكرة تمشي ركنية، الزاوية جزائرية، سلافكو فينتيتش ينبع على الرجدان، رد بالك إشارته واضحة، كرة جزائرية، عرضية خطيرة وترجع بالرأس، مسات إمكانية، صعوبة، اندفاع وإصرار، حماسة الدربيات العربية، المواجهات العربية هكذا دائما تكون، كل الندية، كل الإصرار، كل الروح. هذه المباراة تعدد 20 للجزائر في تاريخها بكأس العالم، بينما هي الثانية للأردن، والأردن هو المنافس عدد 14 للخضر في كأس العالم. برشا كرة لمنتخب الأردن، محاولة يمشي للجناح، كرة عن طريق علوان، علي علوان والتماس، بين 70 يطلب التوش ولكن التماس أردني بقرار المساعد اللي كان قريب، يقترب بالنشامة من الهجوم، يمشي عبدالله نصيب يلعب في الدوري العراقي، تطور الكرة الأردنية، لم يكن وليد الصدفة، كان نتيجة عمل واستراتيجيات ورهانات في الأردن. ترجع الكرة الأردنية، أي مشهد في بداية المباراة، أكثر من 30,000 تقريب في المدرج الروماني في العاصمة عمان، يستأنسون صباح الأردن بالمباراة، هي أجواء كبيرة وللتاريخ. هي صورة بالدرون التقطناها من أجل التأكيد على قيمة كرة القدم، على أن الكرة تجمع الشعوب، على أن الكرة تفرح الناس، على أن الكرة ترص الصفوف، خاصة عاطفية الجماهير العربية. فبالتالي بالنسبة لنا الكرة هي الوطن، والمنتخب هي الوطن. الكرة ترجع جزائرية، يلعب الكرة بالغالي، بالغالي ماندي، بن سبعيني، هايت نوري، ترجع الكرة للرامي، يوصل ميدان 9 دقائق لعب في الشوط الأول، نتيجة بيضاء في مثل هذا اليوم. الخضر لعبوا ماتش مونديالي 23 جوان يونيو 2010 في بريتوريا في جنوب أفريقيا، وكانت النتيجة الخسارة من الأمريكي 1-0، هدف نجمهم دونوفان في دقيقة 90+1. كرة ممتازة تمشي جزائرية، يلعب الكرة الجويري ولكن موجود نصيب، واحدة الأولى، الكرة الثانية خطيرة من رياض، والكرة إلى التماس، تماس للأردن، دقيقة 10، سكور أبيض، سلام يوجه وبيتكوفيتش يخطط، فمن كاتب السيناريو إلى المخرج، من سيكون الضارب؟ الضربة الأولى في الدربي العربي. ترجع الكرة بالرأس في وسط الميدان، طالب الهجوم لجويري، زاير عرفت برشا مهاجمين من أعلى التراز، من مصطفى دحلب إلى للماس إلى تاج بن ساولة إلى المتجر باللومي عصاد جمال منات، والقائمة تطول. في المقابل بوداوي يمشي الكرة في اليمين، كرة عن طريق بالغالي، يمشي رفيق بوداوي يلعب كرة طويلة، الاستقبال، المهارة، هايت نوري عليه 2، حصار دفاعي ممتاز. الأردن يلعب بطريقة ذكية ويتحول في التحولات الهجومية السريعة، مرتدة الأردن، ضاعت الكرة بضغط جزائري، ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي مازا، ستيل متاع مازا هذا، إبراهيم يلعب الكرة للشايبي، شايبي بوداوي بالغالي ما يعديش، الخط الخلفي الأردني حديد، هذا رقم 20 مهند أبو طه. ترجع الكرة بين

المونديال التاريخي للنشامة. درجة كرة أبو داوي. المنتخب الجزائري أكثر استحواذ. كان هذا منتظر ومرتقب. سلامي يعطيهم الكرة ويلعب على التحولات، وهذه انتقال سريع، كرة ممتازة وخطيرة، والدفاع الأردني موجود، النجمي موجود. شوف الضغط البريسينج من منتخب الخضر. الجزائر يقتربون. كرة من مازع، يتصدى دفاع الأردن الصلب والشرس، والكرة تمشي كونتر اتاك. هذا التحول، يلعب على علوان والتحمري، مشات الكرة لموسى. موسى موسى موسى شكون يستنى؟ يستنى على اليمين، يخرج كرة حلوة برشا وسط الكرة الأردنية الآن. علوان علوان لموسى، التحمري حاول الشوط وخطيرة. ولوكا لوكا زيدان، اليوم عيد ميلاد بو، اليوم زيزو محارب الصحراء، كبير الملاعبية وسحار كرة القدم. اليوم عيد ميلاده، عيد ميلاد زيزو. برشا كرة أردنية، الأردن يلعب برشا ذكاء. الجزائر فنيا منتخب عالي جدا. شوف الفرق اللي يلعبوا فيها، ليفركوزن، دورتموند، السيتي، تفانتي، مارسي، فرانكفورت. ماش لعب برجع كرة لوكا زيدان إلى عيسى مندي. لحد الآن ربع ساعة ممتازة جدا من الجانبين. جزء أول من المواجهة العربية شرف. برجع كرة، يغسل كرة، الرامي بالسبعيني، يلعب على الكونترلان، تمشي كرة عن طريق الرشدان. نزار واحدة، نزار اثنين، نزار يمشي يسار، يحطها على اليمين، والكرة برا أوت. تماس للمنتخب الجزائري. بيتكوفيتش يعرف أن الاستحواذ بش يكون لي هو، ولكن المرتدات الأردنية خطيرة جدا. مازع يخسر كرة وسط الميدان، يمشي كرة لمنتخب النشامة، خطيرة جدا. واحد اثنين، برافو بن سبعيني، ممتاز. زاروقي يلعب الكرة في اليمين بالغالي. الجزائر تريد الفوز الرابع في تاريخها بكأس العالم بعد الفوز على ألمانيا والشيلي وكوريا الجنوبية، والمنتخب الأردني يريد تحقيق النقاط الأولى في مشواره مع المونديال. أرجع الكرة الرقم 4، لعب الخبرة حسام أبو الذهب، دويلة من حسام وسط الميدان. بن سبعيني، عيسى مندي، 121 ماتش، أكثر لاعب جزائري لعب في المنتخب في التاريخ. بينما عامر شفيع حارس الأسطورة للأردن، أكثر من مثل النشامة بالكرة القدم، 171 لقاء دولي لعامر. هداف الأردن التاريخي الدردور حمزة سجل 31 جول، بينما في الجزائر سبقت قولت هو سليماني 46 هدف، النمبر وان، بعد ما حتم الركور متاع عبد الحفيظ تصفاوت. درجة كرة بالغالي، وداوي بالغالي. هالسهل المباراة على الفريق الاثنين، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى اجتهاد، كما تحتاج إلى مهارة، وأيضا تحتاج إلى حظ. والكرة من بوداوي، يرجع بالكرة ساروقي، هايت نوري، لعب الساتيزانس مع بيب غوارديولا، يلعب الكرة العشرة فارس، فارس شايب، هايت نوري ما عديش. المقاتل عبد الله نصيب بامتياز. هذه الأجواء هنا في سانتا كلارا. زروقي بن بالغالي يعديش رياض محرز، الوحيد اللي يلعب، اللي ما يلعبش يوروبا، يلعب في الأهلي السعودي وهو بطل آسيا مرتين. إمكانيات الراقي تتجاوز حتى بعض الأندية الأوروبية ماديا وفنيا. درجة كورة للنشامة، علوان، ممتازة من علي علوان، إصرار، سجل الهدف التاريخي الأول للأردن في المونديال. الأهداف العربية الأولى كانت علي الكعبي لتونس، عبد الرحمن فوزي لمصر، أحمد راضي للعراق، للجزائر ماتشير، سعودية

وقت أنور. المغرب أيضا كانت في كأس العالم سجلت أول أهداف أمام الألمان عام 70 في مكسيكو. وبالنسبة للإمارات هدفها التاريخي كان ضد الألمان أظن أيضا ضد الألمان في عام 90 في إيطاليا. إصابة خفيفة لآية نوري. لباس لقاء متواصل. التعادل مازال تعادل في ظروف أخرى في دربيات عربية معقول، ولكن اليوم تقريب شبه مرفوض لأنه ضيع فرصة كبيرة للتأهل، خاصة أن الشام بيلعبوا مع الأرجنتين في سوبر ميسي، والمنتخب الجزائري سيلتقي القوية النمسا. لذلك كل فريق اليوم حريص أنه يأخذ 3 نقاط. فماش كلام يزن العرب، يزن يلعب لحسام أبو الذهب، شات الكرة رقم 8 نور الروابط. نور في وسط الميدان، ترجع الكرة أردنية، يطلعوا بالكرة بامتياز عبد الله نصيب. كرة للنشامة القائد إحسان حداد. الرجدان ياسين العرب، حلوة التمريرة. الدفاع يتدخل من وسط ميدانه، ويراوغ رياض يدخل بالكرة. الزروقي، زروقي وسط الملعب يبحث على الطريق، يبحث على منفذ والثغرة. كل الطرق لا تؤدي إلى يزيد أبو ليلى أمام تكتل دفاعي ممتاز من المنتخب الأردني. ترجع الكرة وتبقى جزائرية. عيسى مندي، مهم جدا الهدف الافتتاحي في المباراة من ناحية البسيكولوجية حتى التكتيكية. بالغالي يدخل وسط زروقي. زروقي كرة على اليسار، كرة ممتازة هاي نوري. نوري علوان وكرة خطيرة منطقة الجزاء. يخرج يا سيد أبو ليلى أمام رأس الحربة الجويري. حبيبي أنت دخلت ملانة، تخرج الستة ترجع التسعة ترجع له العشرة تمشي الأربعة. الليل ولا صباح، ولا صباحنا ولا ليل، ولكن ممتعة كأس العالم. ترجع الكرة الزروقي، التعب مخلوف، والكرة ترجع للخضر هيت نوري. الاستحواذ كان منتظر وهو كذلك للجزائر. يمشي بالكرة فارس الشايبي، حتى الكرة بوداوي يلعب عيسى. بالغالي حاول يسكر على المنافذ والأطراف. جمال السلامي، نوري هات نوري. 20 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول المونديالي هنا في كاليفورنيا في سانتا كلارا. 0-0 بين الأردن والجزائر. 63 الترتيب العالمي للأردن و28 آخر تصنيف فيفا للخضر. كرة ملعوبة طويلة، ترجع بالرأس بهدوء خبرات السنين بن سبعيني. بوداوي، بوداوي يلعب كرة طويلة خطيرة جدا. كرة من رياض، خطيرة من رياض، مش ممكن أقدرها محرز. فماشي بصايد على ما يبدو، أول فرصة حقيقية في اللقاء، مش ممكن ما أقدرها رياض. وترجع كرة الأردن، يضرب الكرة بالرأس عيسى. يضغط المنتخب الأردني، يرتبك شوية بوداوي. غالي مضغوط عليه، حكم يقول ما فهم شيء. صعب على الخضر، يخرج منها السلامات والكرة تمشي باليسار، يطلع في الكولوار. الرواقة نوري، نوري نوري فارس مازع. خطيرة من إبراهيم، إبراهيم يلعب كرة خطيرة، هي التسديدة، والدفاع يتدخل في لحظة الهدف. مش ممكن أخطر كرة. يتواصل الضغط الجزائري الآن بوضوح بعد تهديد رياض، الآن تسديدة الشايبي. فارس الشايبي يلعب في نادي فرانكفورت في البوندسليغا. الكرات الخطيرة تتوالى من الخضر. شوف الكرة فماشي بصايد. اي اي اي بوداوي ولا أروع. ورياض الكنترول اوكي متاع العادة،
ولكن الفينيس ماهوش بتاع العادة يا محرز. هنا 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، ممتعة قمة العرب. كرة الضغط تقدم نفسها كأبى ما يكون هنا في سانتا كلارا. انتصب توقيت الشوط الأول، صفر الجزائر صفر الأردن. تسيبوا يا مخرج، تسيبوا ولد صغير 9-10 سنين وصل لا جزائري لا أردني، شكله لقى روحه بالغلط في ملعب سانتا كلارا. ترجع من يزيد، كرة لأبو ليلى، يتقدم حارس النشامة، يمشي يزيد ويلا موسى من اللاعب التعمري، كنترول ممتاز من التعمري. ترجع كرة بخط دفاعي، يلعب علوان، علوان واحدة، علوان اثنين، يشوط كرة الحارس لوكا زيدان. الأردن يرد الفعل ورسالة مبطنة وعلنية، تسدد وتسدد، أنت موجود وأنا موجود، من سيخترق حدود المرمى ويسجل الأهداف القمة. زروقي، زروقي نوري، هات نوري، شات الكرة، مهارة كبيرة، مهارة كبيرة، يعود الكرة للرياض، ورياض يدخل والدفاع الأردني يتصدى، ممتاز رقم 4. حاول يقطع الكرة الآن حقه رقم 20 اللي هو أبو طه ياسر العرب، يضغط منتخب الجزائر، يستخلص كرة الآن، هات نوري، هات نوري، يهرب نوري، نوري عرضية خطيرة والدفاع الأردني يتصدع. ملا ماتش، ملا طرح، ملا لقاء، مجنون، ماتش مهبول الليلة في سانتا كلارا. بوداوي، بوداوي، محاولة لجويري، يرجع بالغالي بوداوي، الضغط على نوري، كرة من الحارس لوكا زيدان، ثاني تدخلات لوكا في الماتش، فما لاعب مصاب في المنتخب الجزائري، تتوقف المباراة. هو هيت نوري، ممكن تغيير اضطراري سيكون مجبر عليه المدرب بيتكوفيتش في الأثناء، هي الراحة بعد مجهود. صفر الجزائر صفر الأردن. نعود أصدقائي المشاهدين، نستعيد الكلمة والصورة، نستعيد الإثارة، المتعة، الريتم السريع، الكرة العربية في أبهى لحظاتها في هذا المونديال من خلال القمة بين الأردن وبين الجزائر. إن شاء الله تألق عربي يتواصل مع المغرب ومصر، الجزائر والأردن نتمناهم يكونوا في الدور الثاني. السعودية في الفرصة الأخيرة أمام الكابو فيردي العنابي، فجر الغد سيلتقي البوسنة والهرسك بلغة توبي أورنو توبي، بينما رسميا خرجت تونس والعراق من البطولة، ولكن مطالبين في آخر جولة حفظ ما الوجه، الأسود أمام أسود الترنجا وتونس أمام الأورنج القوية هولندا. قلت أن الجزائر ما 29، لا هذا 15، ربحوا 3 تعادوا 3 خسروا 8، أهداف الخضر 13 وعليهم 22 جول. أهداف الكرة الجزائرية في كؤوس العالم، تداول عليها أكثر من لاعب، أكثر من اسم للتاريخ، عصاد 2، سليماني 2، جابوا 2، ماجير، بلومي، بن ساولة، زيدان، في غولي، إبراهيمي، وحليش، كل واحد عنده هدف. طبعا زيدان هو جمال زيدان، هدف 86 في المكسيك في المرمى الإيرلندي، والخضر تاريخيا سجلوا أهدافهم في تقريب بين الشوطين، 7 أهداف في الشوط الأول، 5 في الشوط الثاني، وهدف تاريخي الجابو في مرمى الألمان في الإكسترا تايم في مونديال البرازيل. التاريخ على جنب، الآن الحاضر، الطموحات تغذي كل أمال الجزائريين والأردنيين من أجل انتصار للتاريخ. ترجع الكرة،
عرب افريقيا لحد الان في ثلاثه مواجهات ما ربحوش، اشقاء من اسيا. هل يكون الليله استثناء؟ والكره تمشي عرضيه والركنيه، تقريبا الركنيه الثانيه في الماتش للمنتخب الجزائري. يتصدى رقم 8 نور الروابذة. ركنية من رياض محرز، كرة من رياض، كرة الثابتة عنوان لأحداث الفارق لما تكون المواجهة بندية ومتكافة وخطيرة. يخرج الحارس، يخرج يزيد، ترجع الكرة لجويري، لجويري، أمين لجويري، وسط الكرة واحدة تيم شوت لجويري، شوت لجويري خطيرة والحارس يتصدى ليزيد. أبو ليلى موجود اليوم، مباراته ممتازة يزيد، وما شوية أخطاء في ماتش النمسا طبيعي، رهبة البدايات في كأس العالم. في المقابل كرة تمشي أردنية، محاولة الانطلاق، هل فيها التسلل؟ ما زالت للنشامة، الأردن في الأتاك، واحدة واثنين، يعدي بالغالي بالرأس خطيرة، والدفاع يسبق الدفاع الجزائري. هل هجوم للنشامة؟ أي مباراة الجزائر في تاريخها أول فريق في تاريخ كأس العالم يفوز في مباراتين ولا يتأهل للدور الثاني بعد مؤامرة ألمانيا النمسا في 82، بعد ما الفوز على ألمانيا والفوز على الشيلي، وهو أيضا أول منتخب أفريقي يسجل رباعية في المونديال 4-2 الشهيرة أمام كوريا الجنوبية في البرازيل. مباراة كنت علقت على أطوارها. ترجع الكرة وسط الملعب، كرة تماس للنشامة، ترجع الكرة من يزن، العرب المحترف في كوريا في سيول، يمشي لعبد الله نصيب، عبد الله، كرة أردنية ممتاز، الواحدة اثنين، يا عالمي يا ولد يا ولد، يسعد صباحك يقول الأردنيين. مش ممكن، لمسة فنية أردنية، تابلو، لو تعدى كان تقريب في وضعية صعبة على لوكا زيدان. تماس نصف ساعة لعب في الشوط الأول، ما هي سهلة المباراة، قد تحسم بهدف واحد، قد تكون مباراة الهدف الوحيد من هنا ومن هناك. خارج الكرة زروقي، والتماس للنشامة، كرة للأردن، أول مشاركة كروية للأردن عام 53 لكرتهم من العراق بمكان الدورة العربية في الإسكندرية. الأردن لمرتين ربحت الألعاب العربية في دورة 97 في بيروت و99 في عمان في الماتش التاريخي الأسطوري 4-4 وركلات الترجيح أمام العراق. ترجع الكرة بن سبعيني وسط ميدان، زروقي، ماندي، عيسى ماندي في اليمين، كرة ناقصة، هربت الكرة على الرواق الأيمن، ممتاز المنتخب الأردني، مرتدات، تحولات سريعة، مراوغة وخطأ وإنذار، أو الحكم يقول القرار الإداري، لا القرار فقط بالفاول. شوف محمود مرضي، تدخل قوي كان من زروقي، العادة الحكام ديما المرة الأولى يسامح فيها اللعب من هنا ومن هناك، فما حكام لا قراءتهم ثانية، يقول لك نوقف الطيار باش الأمور تهدأ، ستايل تحكيمي. الكرة لمنتخب النشامة، الأردن في 32، النتيجة بيضاء، الأحمر الأردني، الكرة الثابتة، يضربوا مليح بالرأس، عندهم أكثر من لاعب، فما نصيب، فما التعمري، فما أيضا يزن العرب. انتباه من الدفاع الجزائري، إمكانية للفريق الأردني، العرضية مشت طويلة، ترجع بالرأس ولكن بعيدة من يزن، بدون خطورة من يزن العرب. ترجع كرة ضربة مرمى للوكا زيدان، محاولات موجودة من الجانبين ولكن الفرصة الأخطر في اللقاء كانت جزائرية. رياض في انفراد ضيع كرة التقدم. زروقي تمشي الكرة عن طريق عيسى ماندي، يلعب الكرة بالغالي، وداوي
هات نوري. انضباط تكتيكي ممتاز للنشامة. لوكا بوداوي يلعب كرة طويلة، بوداوي مرة أخرى عودانه خطيرة، ومرة ثانية للرياض خطيرة، والهدف الأول يضيع. مرة ثانية محرز مش ممكن، مش ممكن، الدفاع الأردني مش معقول. مرة ثانية الكرة طويلة من بوداوي يخرج رأس رأس رياض محرز، ورياض مرة ثانية يقدر الهدف. مش ممكن اللي صاير في سانتا كلارا. الولد الأردني لا يصدق أنه عمه رياض ضيع المرة الأولى وضيع المرة الثانية. ترجع الكرة لمنتخب الجزائر. هات نوري، بوداوي، نوري ما يعديش، لكن تبقى له الكرة من التماس. رمي من الجانب للخضر، كرة من هات نوري. صوت ممتاز، صوت ممتاز. ردة الفعل من الجانبين بعد الخسارة الأولى موجودة. جزائر أخطأ خطيرة جدا، والحكم يقول لمسة يد خطأ. كرة ستعود لمنتخب الأردن. رياض يتحدى مع فينشيتش. فريق الجزائر يطالب بتدخل الفار. هل فيها إعاقة؟ هل فيها إعاقة على المهاجم الأردني أو الجزائري؟ حكم قال ما فهمش. هذه اللقطة الأخيرة، لعب بالنار عبد الله نصيب، والحكم والفار يأكد أنه نو فاول، إذا نو بينالتي. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0. يرجع بالرأس، بدأ يسيطر المنتخب الجزائري لأنه بدأ ياخذ وسط الميدان. وسط الميدان في زروقي بوداوي، خاصة في الارتكاز قوين برشا. تماس لصالح الأردن. يمشي كرة من عبد الله نصيب. عبد الله بدون عنوان، ورا طويلة بعيدة على علوان، راسية أولى والثانية ياخذها النصيب. يضغط المنتخب الجزائري، سلك عبد الله، يمشي كرة طويلة، حاول موسى التعمري، موسى التعمري يدخل موسى وفي خطا وفاول. يقول الحكم اشارته واضحة. فينشيتش إثارة كبيرة في الماتش، متعة كبيرة في اللقاء. الأردن يطلع يبريسي فوق ويغلط زروقي، مش ممكن. 1-2، يمشي التعمري عن طريق الجناح، تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنشامة، يمشي مش ممكن. مسات الثانية والهدف الأول. 1-0 الأردن، 1-0 عن طريق نزار الرجدان. مش ممكن يا الله. 36 دقيقة في المباراة، رياض محرز يضيع والرجدان فيها جول. 1-0 للمنتخب الأردني. مباراة كان فيها الأفضلية لمنتخب الجزائر على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الفرص، ولكن الهدف الأول أردني، هذا بالحق بمعطيات اللي ضيع يقبل. رياض ضيع كورتين راس راس، وهذه المرة لم تسلم الأمور. لوكا زيدان يقبل الهدف، شوف الخطأ في الدفاع، ارتباك سرعة عن طريق رقم 20 مهند أبو طه. أبو طه يعطي الباس، يضيع حتى عمري، ولكن الكرة الثانية يحط الرجدان في المكان. 1-0 على مرمى لوكا زيدان. 1 الأردن، 0 الجزائر. فرحة كبيرة لجمال السلامي. إذن الهدف الأول في هذا الديربي العربي. الأردن يسجل ثاني أهدافه في البطولة. فريق مقاتل، فريق عنده برشا روح، منضبط تكتيكيا، يلعبوا ما غير حسابات. صحيح كي تشوف فنيا المنتخب الجزائري لعبية من أعلى التراز، ولكن على أرضية الميدان واقع ثاني. لا جرينتا لمنتخب الأردن لحد الآن تتقدم. 1-0 لمنتخب النشامة في دقيقة 36، نزار الرجدان.
يصبح ثاني لاعب أردني يسجل في كأس العالم. برجع كرة زاروقي، زاروقي وسط الملعب يمشي بالكرة مازع إبراهيم، إبراهيم هرب التعليل كرة ترجع لمنتخب الأردن، هدف باش يعطيهم برشا ثقة. يرجع عيد نوري، محاولة جزائرية للعودة في المباراة بسرعة. مهم جدا الشوط الأول في سكور وفي نتيجته، 1-0 تفرق عن 1-1 طبعا. هنا خطأ، فاول على صاحب الجون نزار الرجدان. فراس شايبي ورياض على المخالفة لمنتخب الجزائر. الدقائق تمر، الأردن تتقدم، الخضر في محاولة للعودة، الكرة الثابتة عنوان وسلاح، المختص الأول رياض في التنفيذ، يلعب الكرة مع فارس شايبي. طال الاتفاق، فكيف سيكون المآل؟ خلاص رياض ينفذ كرة، رياض محرز ينفذ كرة ترجع من نصيب، وكرة لمنتخب الأردن. التعمر يخسرها، هيد نوري، هيد نوري، زروقي، كرة البوداوي، يمشي كرة في اليمين، كرة للأخضر الجزائري يوصل الميدان. روح أردنية كبيرة جدا، تحولاتهم قاتلة وسريعة، والهجوم المعاكس، فماش فاول، الحكم قريب، حكم شامبيونز ليغ فينتيتش سلافكو. 40 دقيقة لعب في المباراة، كرة المنتخب الجزائري، محاولة دخول من الوسط ومن العمق، يمشي زروقي، زروقي كرة أخرى خطيرة جدا، والمدافع حط بدنه بامتياز ويربح خطأ. فاول ضد بلغالي، برشا روح، حسام أبو الذهب. هذه الكرة الثانية اللي يهدرها رياض محرز، حط بدنه قدام المدافع ولكن يزيد يتعملق. قلت يزيد أبو ليلى اليوم مختلف على اللقاء الأول ضد الفريق النمساوي، وهنا صورة الهدف وفرحة النشامة في كل مكان. بين المدرجات وأغاني الجماهير، بين علي علي الشبكة يا الجيري، وبين من شان الله نشامة يالله، يتواصل الديربي هنا في سانتا كلارا. برجع الكرة للمنتخب الجزائري، بالغالي، بن سبعيني، الرامي يوصل ميدان، زروقي يتقدم، زروقي، زروقي في اليمين، بالغالي، 1-2، الثالثة الدفاع الأردني موجود، الأحمر الأردني كانوا يلعب أكثر من 11، تمركز ممتاز، حسن انتشار والمرتدة نار، والكرة من موسى الطعمري، جاب الكرة خطيرة، يمشي بالكرة حسين، حداد يوزع كرة، مش ممكن الهدف الثاني، القاضية كانت ممكن، ماذا درت يا علي علوان؟ فرصة كبيرة للنشامة. صوت للتاريخ، صوت ممتع، شكرا الخضر، شكرا للنشامة. كرة من عيسى مندي، عيسى يلعب بالغالي، رفيق حاط الكرة، الزروقي، زروقي، الرامي بن سبعيني، الرامي يلعب كرة طويلة يرميها بعيدة، رياض، رياض هرب التعليق. هو في قراءتي لأفكار بيتكوفيتش حاول يدخل المباراة بالقوة ويسجل هدف افتتاحي باش تسهل المباراة، لذلك دخل بالضربة القاضية أو بالقوة الضربة رياض. لكن رياض في العمر والسن والمجهود والرطوبة العالية اليوم في سانتا كلارا 67%، فما أفكار أخرى يقول لك معناها يدخلوا في الماتش
بينما هنا إصرار أردني كبير جدا. مش ممكن يا الله. يمشي علي علوان الدقائق الأخيرة في القمة والحكم يقول أوفسايد. تسلل ضد الأردن. مباراة مازالت فيها حسابات، مازالت فيها تفاصيل، مازالت ستلعب عن جزئيات. الروح الجزائرية تقابلها روح النشامة، الروح الأردنية. مهارة موجودة، فكر التدريب موجود، وبالتالي مباراة نار. 6-4 المحاولات للأردن، 3-2 on target للأردن، 1-0 زيارة الشباك أيضا للأردن. مراوغة ممتازة، يمشي آيت نوري ما يعديش، دفاع الأردني سكر الأمور، يمشي الكونتراتاك خطيرة وفي خطأ، وأول إنذار في المواجهة. البطاقة الصفراء على منتخب الجزائر. من يكون على زروقي وسط الميدان الارتكاز؟ زروقي خطا ضد زروقي، كلف انذار. الدقيقة الأخيرة في المشوار، ورا في صالح منتخب الأردن المتقدم بهدف. نزار الرجدان تقريب في الدقيقة 37، أول هدف فوردوني في الأشواط الأولى في كوس العالم. كرة تمشي من لعبة طويلة، ترجع للنشامة خطيرة، الكرة ملعوبة من علوان، وصلت الكرة من الطرف مهند أبو طه صانع الهدف الأول للأردن. كرة الأردن، يزن ممتاز. كم تطورت يا منتخب الأردن، كم صرت عملاق يا الأردن. فرصة مش ممكن، فرصة فعلا ست يد ضد الهجوم. حكم قال ألعب. كرة من لوكا زيدان، صعوبات كبيرة يلقى فيها الدفاع الجزائري. لمسة يد واضحة، حتى كان سجل هدف الفار يلغيه. برشا روح. هات نوري يلعب كرة في وسط الميدان لمنتخب الجزائر. لجويري يدخل وسط تحت الضغط، تمشي كرة الزروقي ممتازة للجويري. ما يعديش، والكرة من موسى التعمري. يمشي موسى مع عيسى مندي. موسى التعمري يربح اللحظات، يرجع بالكرة عن طريق 23 احسن حداد. 5 دقائق ما زالت من المتعة، من الإثارة. كرة تسر الناظرين، وكرة عربية فرح المتابعين. يزن العرب من الشوط عملته الأردن. ترجع كرة للتماس من عيسى مندي. هذه الأجواء في سانتا كلارا. كرة من التماس، أبو ذعب خطيرة جدا، في شوط وشاط الكرة علي علوان القناص الأردن. علي علوان تلعب سريعة من لوكا زيدان هيت نوري بن سبعيني رامي زروقي هيت نوري زروقي كرة في الوسط عيسى مندي زروقي. الجماهير العربية كانت جزائرية مردنية تصنع الحدث في كاليفورنيا في سانتا كلارا. كرة من رياض وداوي عيسى مندي. الكماشة الأردنية تضغط، المهارة الجزائرية تتقدم، والكرة وصلت يسارا اللاعب الأنشط في الشوط الأول ايه كوري. هربت الكرة على هيت نوري، التماس للمنتخب الأردني. بيتكوفيتش مطالب بإيجاد الحلول، بينما جمال السلامي تكتيكيا يتفوق في الفترة الأولى. عناوين لمباراة القمة في السطر الأول. إعادة للهدف وحده اللاعب الرجدان.
تقريب نفس صورة الهدف الثالث بتاع ميسي وحده. فماش ضغط، فماش متابعة، فماش تركيز في الدفاع الجزائري. أعطيني المباشر، ترجع كورة أبو داوي لجويري نصيب، ثم يزن العرب. دقيقتين مازالوا نهاية الشوط الأول. الأردن تتقدم بنزار الرجدان، أقوى مباريات المونديال، أكثرها متابعة من الجانب العربي. كل العالم العربي لم يترك مباراة هذا الفجر بين الجزائر والأردن. أكثر من 200 مليون في هذه اللحظة يتابعون القمة العربية على بين سبورتس. فماش نوم، ترجع الكرة بين سبعيني، حط الكرة الزروقي، زروقي لعب الكرة بالغالي، بالغالي رياض، رياض محرز، وصلت الكرة جزائرية، ملعوبة العرضية، بيت نوري، نوري كنترول، نوري حاول، دفاع الأردني يتصدى، كرة ما خرجتش، ركنية ما فماش، هو التماس للأردن، تماس للأردن، واللاعب أردني يلعب 7-1. دقيقة ما زالت لنهاية الشوط الأول. موسى التعمري، موسى والتماس على بوداوي. يستهلك الوقت المنتخب الأردني. عبدالله نصير، هربت الكرة، مشكل كبير في الدفاع، مشكل كبير في الدفاع. يمشي موسى التعمري، موسى حاول وصل الكرة، الدفاع الجزائري يقطعها، ترجع الكرة عن طريق إبراهيم أو فارس، فارس شايبي. خلاص 30 ثانية، خطاء تكتيكي من حسين حداد. آخر كرة بين سبعيني، يلعب لايت نوري، رامي، عيسى ماندي، موعودين بالشوط الثاني. أرايا بروعة الشوط الأول، يمشي كرة جزائرية، آخر الثواني، مضغوط عليه، حكم يقول نو فاول، والكرة تمشي لمنتخب الأردن كونتر أتاك، ولكن عيسى قبل، عيسى يسبق، عيسى يربح تماس. خلاص رسميا في سانتا كلارا، في روعة كاليفورنيا، الأردن تتقدم بهدف على منتخب الجزائر، هدف نزار الرجدان. الولايات المتحدة.

0: دور 32 من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: أصدقائي المشاهدين متتبع البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشوط الثاني، شوط الحسم، شوط العودة أم شوط الاقتراب من الفوز التاريخي. الأردن الجزائر، ويبدأ بيتكوفيتش بالتغييرات. يخرج البوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي من البدايات، ممكن خرج سروقي أيضا ودخل بن طالب. سنتأكد من التغييرات اللي قام بها مدرب الخضر مع بداية الشوط الثاني. تشكيلة الأردن: يزيد أبو ليلى، نصيب أبو ذهب، يزن العرب، نزار الرجدان، نور الروابزة، إحسان حداد، أبو طه، محمود مرضي، علوان تعمري، لعب نادرين. الصوت الثاني كما قلت يبدأ بالتغييرات. بيتكوفيتش، الجزائر يمثل هذا المساء في الصوت الثاني: لوكا زيدان، ايت نوري، بالغالي، ماندي، بن سبعيني، ثم مازع، شايبي، محرز، جويري، دخول بن طالب، ودخول رقم 12 بوعلي يظن في انتظار التأكيد. بالفعل خرجوا الثنائي بوداوي وسروقي، بدل وسط بن طالب وبن بوعلي. ترجع كورة المنتخب الجزائري، بن طالب في وسط الميدان، بن طالب يمشي كورة للمنتخب الجزائري، خطيرة جدا. يخرج الحارس يزيد أبو ليلى. فرصة أولى أو محاولة أولى للمنتخب الجزائري في محاولة الكامباك. الشوط الأول بالوقت الأرقام: 56% لاستحواذ الجزائري مقابل 32% للأردن، و 12% الكرة كانت محل نزاع بين المنتخبين. عدد المحاولات: أنهينا الشوط الأول 6-4 للأردن، والكرات على المرمى 3-2 أيضا للأردن. في المقابل تفوق الخضر بعدد الركنيات 3-0. تمشي كرة من لعبة طويلة، ترجع من الدفاع. دقائق الأولى مهمة جدا المنتخبين، إمكانية العودة للخضر وإمكانية الصمود للأردن. كرة خطيرة، خطيرة جدا، يمشي إبراهيم، والكرة للركنية عدد 4 لمنتخب الجزائر. هذا هو مازع إبراهيم، لاعب فريق ونادي باير ليفركوزن، كان لعب معاهم سنين شامبيونز ليج، كان خرجوا في الدور الثاني والنوك اوت من وصيف اوروبا الجانرز ارسنال. ركنية للمنتخب الجزائري. محاولة العودة السريعة بقيادة رياض محرز، كرة خطيرة ترجع بالرأس، ترجع من الدفاع، التسديدة كما جات، وعبد الله نصيب يتألق. نصيب طبعا المباراة واضحة قراءتها تكتيكيا. الأردن مش تلعب على التحولات الهجومية، خطيرة، يهرب التعمري، يهرب موسى، موسى والدفاع ممتاز، يرجع الدفاع الجزائري من آية نوري. كانت الضربة القاضية ومشروع الهدف الثاني من كونتر اتاك للنشامة. أول ركنية في الماتش لرفقاء موسى التعمري. كرة لمنتخب الأردن، 3 دقائق لعب في الشوط الثاني. هل هناك مزيد من الأهداف؟ سنرى كيف تهول الأمور هنا في استاد سانتا كلارا في كاليفورنيا. لعبت الكرة من مهند أبو طه، يمشي الخبرة، محمود مرضي، ويخرج الحارس لوكا زيدان. كرة من لوكا، لوكا زيدان، بن طالب، زروقي، أو قلت زروقي، هات نوري، مازع، في وسط الميدان. منتخب الجزائري في رأي متواضع، لعب كرة في أعلى مستوى، ولكن في قرابة 2500 تذرف ماتش اللي علقت عليهم نعرف شوية. المنتخب الجزائري الحل أنه يلزم يسرع الإيقاع متاع اللعب، نشوف أنه الوسط الكرة تخرج بطيئة مما يجعل المنتخب الأردني بسرعة يرجع ينظم البلوك الدفاعي ويرجع بسرعة للتغطية ونال المرتدات وخطيرة للنشامة. هذا السلاح المعلن من علوان، يمشي على علوان خطيرة، برافو الدفاع. ترجع الكرة بين طالب طويلة في الوسط، ما يتعداش برشاروح لمنتخب الأردن، فوقه في الثنائيات في هذا الشوط الأول. شوف علوان والكرة تسرح في الوسط عن طريق رقم 10 فارس الشايبي، عندهم الحل في الطرف الأيسر، فما لاعب بولبينا، فما إمكانية في اليمين حاج موسى، فما برشا ثراء في البنك بالنسبة للمدرب بيتكوفيتش. الحلول موجودة، هو في خطأ لمنتخب الجزائر، فاول ضد محمود مرضي. 50 دقيقة في الماتش، 5 في الشوط الثاني، ما زال التقدم أردني بهدف الغدار. دقيقة 36، نزار الرجدان، خطأ موجود واضح وصريح لصالح رياض محرز. غضب من المغربي جمال السلامي على دفاعه باعتبار قرب المسافة، المخالفة قريبة وخطورة العرضيات للخضر، خاصة لما يكون المنفذ رياض. كرة المحرز، ترجع كرة لمنتخب الجزائر بين الضغط الجزائري المتوقع المنتظر وبين مرتدات الأردن. أين تؤول الأمور؟ خطير العرضية ويخرج يزيد، والكونتر أتاك مرة أخرى، لا يغلط والحكم يقول خطأ ويتسدب ولا يدخل في الماتش يزيد. التصدي الأول على رياض دخله في الماتش واعطاه برشا ثقة. مسك واضح من نهاية نوري وخطاه يستفيد منه التعمري. يزيد أبو ليلى بلعب الكرة ليزن العرب، يزن لرقم 4 حسام أبو الذهب، وردويلة ترجع بن طالب، صراع وسط الملعب، صراع كبير، والأردن ياخذ الكرة بيروح الإصرار، ولكن بين وبين وفي الأخير حمراء، برشا جرينتا ورغبة من الأردن، وعكسية يمشي موسى يخرج له، ولا الرامي بالسبعيني، الرامي للتماس، توش للأردن. تماس للمنتخب الأردني. فريق الجزائر يلعب ضد منافس منظم جدا، ضد نتيجة خاسر 1 وضد الوقت اللي بدأ يسرع الآن. 7 دقائق في الشوط الثاني، كرة ملعبها طويلة، ترجع بالرأس في وسط الملعب، كرة المنتخب الأردني، الكرة الثانية ياخذ فيها الأردن، ترجع كرة للحارس يزيد أبو ليلى، يزيد طويلة كما جات، أفضلية النصف للمنتخب الأردني مرة أخرى. يمشي الكرة عن طريق الهداف الرجدان نزار، خذا برشا ثقة بعد الجول منتخب النشامة. يزن العرب إلى عبد الله نصير، عبد الله يلعب كرة طويلة، يمشي للتماس للخضر، كرة جزائرية هربت على موسى التعمري أمام الضغط الدفاعي للجزائر. لوكا زيدان كلمة تتقال، لوكا مش قاعد يعاون في حراسة المرمى. عيسى ماندي بن سبعيني، كرة من رامي، الرامي في اليسار.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شايل الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: Just found it. راديو دلتا،
12: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: You just found it.
15: Welcome to Radio Delta.
16: Oh, God.

Yeah.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك،
9: وانت
8: تماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
10: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 15 Meter Street in Babos.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
15: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
16: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من جاما كيك، كل قطعة
4: لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
18: من زمان.
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
18: من زمان.
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378.
20: يا حلوة يا حالي دايما على بالي، يا حلوة يا حالي دايما على بالي.
21: مين بيحب الرسم؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يسمع حكايات؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
23: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
24: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
25: Just found it.
26: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة
6: عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك ومن ثم

0: الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
1: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
2: فعلا إنه سوبر داك.
1: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it. Radio Delta. Radio Delta 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية
3: مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
12: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. المدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة. مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة. برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا. برنامج الرياضيات الذهنية. أكاديمية الخط العربي.
0: برنامج الطالب المعلم.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية. فكر تربوي جديد.
14: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: كل يوم في هوا
18: وانت ماشي كل يوم.
19: أيوة
18: لازم تاخدها كل يوم.
19: ايش هي؟
18: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
20: قسم الإدامات: مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
18: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار،
3: طيب الله صباحكم،
4: أسعد الله صباحكم،
1: وطيب الله صباحك،
5: يا صباح الرضا،
1: يا صباح النور، يا صباح الخير،
6: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل.

0: أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Beit Baws.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 4 21. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء،
6: نعرفه من زمان.
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان.
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل،
6: طعيم من زمان.
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
6: وبروست مقبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

تحت الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي.

والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Radio Delta.
1: Oh, God. Radio Delta.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
10: كوم. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة
14: تمهيدي
15: أساسي
12: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779-637-771.
17: مدارس مجد الحضارة
18: علم ومهارة،
19: علم ومهارة.
20: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
2: Radio Delta

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرفرة يبكي بدمع الهوى الرفرة ولو عيك الهايل المشتاق قد علمنا وحل العشاق قد علمنا وحل العشاق.

انتو شتبتي على الخلاي خلي انا فرح الاوطان انتو شتبتي على الخلاي خلي انا فرح الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار الدم والدم في الاوجان والزهد قد فرح الاجفان والزهد قد فرح الاجفان.

من بوك ايها الصدى والسهدي لا مطلع الاصباح خلي البوك ايها الصدى والسهدي لا

0: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 15 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
7: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تغيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

نعس الزهر قد تفتح لما أشرق الصبح والمزار تغنى. أشرق الصبح والمزار.

الشهد من ثناياك حتى وسط الشهد من ثناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما تتمنى.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة

0: المتطورة، برنامج صعوبة التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم، مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟

0: يحب يتعلم يقرأ ويكتب. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق،
9: خيال.
4: كده جاوعة.
6: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. صنعاء. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
17: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
18: Just found it. You're listening to Delta. Today's
19: good music.
18: Best.
19: It's just the type of music that everyone can relate to.
18: Music.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج

0: أعصاب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، تصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-01-0770 أو 777-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية.
11: المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان،
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية

0: الذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يمن.
4: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يمن.
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
4: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
2: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس

0: ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
9: من زمان
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن

0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4-

عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي كابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
2: بحبك قد الأرض وقد السماء بحبك قد الكون إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع

0: MC. Listen. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس

0: أو الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمني عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنع

0: السبات،
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل. Radio Delta.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
12: The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

ولا حتى مرة ولا شفت الحب ولا حتى مرة Radio Delta.

خلاق ولا أظن اليوم إنو العيب في خلاق. بالأمس ضحى القلب